بدقمان زي ما قبلتكم اليكم استقبلتنا وتابعونا قتالو سيتش عبايته من ذات لينا انتوما من عبي فنانينا وبزح جمهور لابو احمد محمد عثمان والشيخ من حليته حتى حلايته قلنا قدمتوا الحلايه اللي دي بسعوديه مناسبه مهرجان تلت قدمت قلنا تابعاته بحبار ندقب انا قلنا تليت ما هي من

حالة فنان أبرة بيني حتى حلاية قلنا قدمته فنان أبرة دي بعادات عند التنكبة بزو حاليته لا قدمه ورا منا دي بالوقت له لو فنانين ناتو حلاية الدولي عملينا لحالة عند تابعنا بدقمان قلق بلكم تو برنامجاتنا للتلالة لا قلت تابعنا سيد شعبايتا.

مثل برنامج دارت قناة ليلكم ما تقبلتنا زي ما قبلتكم ليكم لأن دقت لينا برضو كل حلاية تسرد حد قلنا قدمته الأولية من حلاية فنان أحمد إدريس عفا حتى حلاية قلنا قدمته قلنا دت ليت مية حلاية بلين حلاية فنان أخلي له جنبوت قلنا قدمته لحلاية إن تابعنا هي بدك ما نقول قبلكم تو برنامجاتنا للتلالة لا أنتم ما لحلاية إن تابعنا أسق مقبلية مثل حد قلنا هنديته ما تابعتكم التلالو

أزيمة قبل لكم اللي أنا من نقل نتابع لأن احنا حاليات برضو أزيمة لبزحوا ما تقبلتنا من حاليات عبي فنانينا أبزحوا قلنا وقدموا قلنا للبل رأيتوا لأن احنا ما رأيكم ومشاركتكم في برنامجنا نحشم وركبوا يتسألوا لعبي فنانينا هي بزح حاليتو لقلون قدم قل يوم برضو من الاندات لنا حلاية عبي فنان إبراهيم محمد على قورة الدوليام لنا برنامج على القناة تلالة لأنتم ما دي بأكاناتكم دقاكم تابعونا.

بقول قدمنا لكم حليت فرحان والوقام قلت بودي بنس اجل الا سامن اللي ادى علينا وهو حليت دي بلا تامم هلا كلكم اللي تحصركم انت البرنامج رايكم لا تندوا ديمنا قل حمدكم وفتوا ولا بعدا ما هي رايكم مشاركتكم نتصبر لا تمثل يا سنبتني شبعت صبت لا تواجهنا دي بنبل قل يوم برنامجنا دي بلا تامم هلا مسنا لله نا الا سامن مصورنا تسفى المها بتقرقش كم سلومه مونتاج مدهن زكارياس كم سلومات مقارحوت برنامجات تلفزيون اريتريا الم يوهنس ودي قنطو ميك اب اذا محمد صالح كلهم بسميتو بسميتكم قل حمدهم وفتلت متسلي سنبت نشتو قل نتري واقول كلنا هي تامت عافيه ودحا وسلام دي من التمنيه برنامج هذه بالله تامم هلا مسلتلي برنامجاتنا مسيت كيرو بركات.

0: وتقبر له تفتح هذا لعلي 9 حمشان كان ميت في كانسر يكونن ولا ون تفتح له كانسر يكونن يلم قميته يوم نقبره عفت مجمعات كان تعلو كانسرون خون خالي بقى مسرت جزية خبل العقل تحمم ويمت مع تلازي دخون أخون ها ترى مرة تاريخها أنا بحكمنا أبحكمنا خيتك تبع المويا مزيا دكتور زبولو أب كل مرة مرة ينقبر بعين نار إنا تروح كنا نيبل كان عليك نيبل كمبيوتر نقبر دمر مرة نقبر قال خاله دل على مرة مرة تواصل نقبر نخلو رينا هنا زي نسعيو زي خمسة لكان نيبل خمسة يبل كان كل خلقان تسب يغسن نابرو قبر كابدا بهلاو خيدو 10 عامات 3 عامات 10 عامات كان سرى لنا بلي خب نبر بأمرو نتشنق خب نبر نابت بغوع حكمنا خيدو كونتها تخفلت ألو
1: كيدو مطبحة مسقوبركوس دارقا نفسلستو خيلن قيلن كابزي ما قمي جايبازي ماناي وطي تترى مالتي ودي حروقو نامعنا طخاء جيرو مالتي حجي أنا أنت أزبل إتيت أجم أقعد إمنا دحان وريدندي سلم أنت وريدندي بلنا أنا تزور دخ أتقبلنا لنا بمورالنا بخستينا ديك ديك لنا لنا مالتي حجي جن أنا قرب بزنا يقولنا يسلو زخنة تدي جي زي ناي دحريت أتوصل لزخنة كولستون قرب تيسي ولا بحسر زبل واقص إيش قرن الله كم زخمك أهلوا عيني كي أهلستم كي حسكين كسرسني أكون مسكور نشجر علىنا وتسأت حزكا قال حزكا بس ورني سل زغني يخبرنا الله أنا بوجهني بهاليدي
0: راي سجعنا زين أي كولستومي لك علىنا عنديو واحد لنا نحنا عن بنعك أننا نقطم ناقن نتوخ عدك غل عدو بسبب لا خلنا بقولن له لم تاي كابرح قوت هذا مصنع له كعدو قدي كل سبات الله نعوم قلنا قطمنا نبو بنامو مسي وسادي
2: هنكو لو تتقيسون ديس بزعبا كانسر عماتاتو خمي غيرنا فليتنا يون تهن قبرا لنا خلو تقاليتي قرب كركو حزب الله نزر لو انقرات قن مجمرا بزعبا بهلا وحكمنا هنبل كلنا زغط لمطلي كمت دكتور زكاري اسبالو او هقرنا اي تبتحن كم بعلب بعل تشاينا زلو كنت بتحيي جنا عقن قداي سلا زخنه سغاب سو زصاريلنا غوب حكمنا وفقر رخيب كاس غاب تخيل كل سب كاكم زخ حرم الله ويزبل حنت تغير ما نزل انا كن لمن تاي فقر زوهبم لمن تاي سفقر وهبم اندحر غوب زي كونه خينو كعصو تي بهلاوي كعصو يغبو زعما ما قلتون تغليتو حكمنا اندا غبركم ما قلت كغبر خلي نعط راي نبينو كن كمل خيب لي من أتخن تزبلو تجني أنا خب جنكتنا خهدا أنا خلخون أمنت قليلة يكونن بزعبا كانسر حويني وحوية بقات رح حوية زبل متحرر لون تمكروس لازمنا خجل تخلي لازم أنا زبلاز الله حدا زي ما قدم كاوز خفاء قداي منافع أمنت كع الله نحنا خن حوية كمينات ألوت غيرنا كي تخرو زبل الله زار استزي أصل زي تتقصت يعني زي زار قريبة عندنا قرنا تام زخاف أنا قر نحنا لوقات يسوس لزخنا يسوس كمتن نفسنا زفترة نحما منا ونك حوية أجام سلزي بلو كنت قل لي لكم ينزبلو بزحات ذك على قول منافع أنا له كندي يوم زمتنا نالبعت أنا خمت قرالي تقبلها الخون كله سبقن أنت ولا أمنا تخله زي أمنا تخله كم سلزبلوهم زي نجار زي سقاف كندي نعبي لنا متجم نقول سبرهيو كانسر يخي بوزيتيف يخي بلوها خلو تسمعك نقر شعا تاموتن تا قال خزاربك خلو تاموتسي

وقع عبلنا فلقا نحوس عينا فلقا نتا بلعلي نفس عينا مالتي حنس أبا ديلا سلا نقبره

0: هو يسمع زين ينتن قرب ستايل
1: حدا
0: نبرع
1: قوي تهلين كي قورو نسخة خبتو ما بسبعاتها استقلقلو سنت بان ويدم سأوها جلزي أب سبعاتها تب تسخة زركب كهد الأوان إذ نبر ذاتك هو بدرفتات ويبت وان سنتي مدرخت نبر درفتات بعلمان يو قال لها أمي سلك حاجي انتا يخط علينا تقب زعبو
2: بعد ربع صلاة بالدرفيخة لكم نخيل ربع صلاة سماويت زبل درفتات نيرو منقو سقم منقو ترنايد بالنيرو متشم بدر في زيادة عندها ذكركو الساق قبري أبو محلال حشكن وصلن
1: حرة
3: نمت عقابة أبرس عن بابا ونهال كاروب عن صبا هنا يعرزا بالظلام بساطة طوياري يا سامسا شونا يسلينا أولعنا وينا سلام دا سلام وايدك عدرا أتبع القمل تسكن صبا ونهالك ربع صبا بني عرزا بظلام بساطة طوياري يا سامسا شونا يسلينا أولعنا وينا سلام دا سلام ويدك عدنا

صرنا ماتيام حيسام وحيسات متقبلتنا سلام تقدم قبل ساعة للدالة أخبار قبت عدو خارج قبل قدمكم تسلف أرس أخبار التبارنتو ديب نايم مسرح دراما لركزة بدرجة تقليم دروس تهيئة بام محبر تيبت نهب غليم قب دمانت لبو معر طبيعة سافي قل القدم قدم هلام سامن عادات وريادة درس غليم قبلت بحر كايح أنبتت قوات بحر إيران بخليج هرمز قلت حلف تلجربة مركبة أمريكا هجوم ميسايل ودام

0: أستراليا وجابان اتفاقية تداعي حد فرمها. حكومة بريطانيا دي بس اتحاد أوروبا قلت تحابر قلت تمسن أنبتت حتى أمرت. تفاصيل الأخبار أتبارنتا دي بناي مسرح دراما لركزة أب درجة تقليم أب نوعيته ناي سلف دروس من يوم 24 أبريل أسك كل مايو تهيبام أتا أساس أقبوي أداليو كتوب دراما تمثيل أقبوي قدموت وأمير حيد دراما ومسلول لغي سارس لركزة دروس أنفر قيادة موداق صحي شقال حكومة مدنين وفنانين لبتهم سسا وسمان شاب شاركو مدير عام قسم عادات وريادة السيد إدريس صالح دي بهبي وحبري لا هدف لا على مقادع الدراما بقع الدالاي دراما مسرح دا أقلالا ناي أقليم ووطن عياد أقملوتكم سلتو شرحام لا دروس بسبت حريان ممثلين أكان متنفع برت حبر تقبي دي بدروس لشاركو لببس وقرمت الأمر وللتبعو لوجب مفهوم أساس قل لها الأقلوم لسدكم سلتون ده حبرو هيوبام على وقت حجير سبت على لا تعرف من نوم كم سلها لا ده حبرو دي بمت وقت قروب كافي وقت قل لتهيبت فانو سكرتير جبهة الشعبية قل ديمقراطية وعدالة تقليم قاش بركة سفير محمود علي جابر دي بحالة فعلكت أهمية دراما دي بمدافعة أسبقوت سوالف وعادات عديو التاريخ وتغيير طبيعة مهم كم سألتون ده حبرا موهبة لهم شباب شغل اللعبة وقل لتقدم لا درسوا هيني لقلوا نسأو ناي سلف أمر بجهد للرشود وأدفع قدام الدنقوبة لا درسوا شهادات لتايب ديب هلا أبا درسوا لا فرا تصبت فن قل أفي قدمان محبر تيبت انهب غليم مقب دمانت لبو معر طبيعة سافي قل لقدم قدمكم سلام لحبرام تفاصيل الخبر لي من صالح ادريس قمام
1: محبر تيبت انهب غليم مقب دمانت لبو معر طبيعة سافي قل لقدمو قدمكم لو ريسلام بحبر السيد هبتاب قهاد حبرا بقوع وناي طبيعة معر نبرا ودواء لكسها معاريه سمكم تو لشرحة سيد هبتاب حرسوت معار بقوع اقل الافرو ووزارة حرس ومحبر محاضرات ودروس كم لتهيبو من دحبرا شعب فهمون دعابا دي بقلع داقتات لتري بقعيه ليتا كدت معار من مزابا اقل الداقت فانا محبر دي مداين كرن من دفرا وغاسمرا ما سساد زبي عند فتحة بوع معر ودمانت لابو معر اقل لابسح كدم كمل لحبرا سيد هبتاب حرسوت وزارة حرس لتقدم اقربت واجب اقل تنفعو بواتفا غدا ومغرحة شغل محبرة سيد قبره واتفاسيل بجهتو حرسوت دي بزحين دي قبي دي بدمانت لابو معر اندي تنكبو طلب عمايل اقل لاتمو اقل شكو كم وجب حبرا محبر حرسوت تيبت نهب أغلي مقب دي بسنة كل ألف وحتى لقيمة دي بقبي التل وكد اللي كلا متوسس نفر لابوتو
0: سامن عادات وريادة درسة أغلي ما قبلت بحركيح أمر مربي عبوت عادات بتبل سقرات دي بيوم كل مايو دي بمدينة باتع عم بتت أتا دي بتمثال شهداء طوالت لقبت فرقة عادات مديريات بالقدمية وعففن لا تليت عادة رئيس مجلس إقليم قبلة بحركة سيد إبراهيم علي الشيخ باتت لسامن لا تبشر شعلة أبراهام دي بفرع تعليم إقليم قبلة بحركة مسؤول وحدات عادات ريادة وعافية أستاذ محمد عبدالله دي بأسمع كلمة من عصر مديريات لما تسو زيادة 500 درساي مدارس مقام بتايت مقبايت وكالة درجة تشاركوكم سللون ده حبرام كل سنة دي بأليلات عيد حرية لتقب سبتة دي ببنية سوالف وطن وجمال عيد حرية دوركم سلبا شرحام لا سكي يوم سس مايو لا تتلال السامن جقرا السعيد أشعار دقوم حلاي أناشيد دراما وجقرا مهروت كم كم مدير مدينة باتع السيد هاي لأسفها دي بأبجاتو لا سامن دي بشباب أرديت متبادل تجارب وأمر حد لتعطف حسبتا أهمية عبايكم سلطان دا شرحا درسا أبنية قلش كو أتفاق دام

حركه جروب نزمت ديب دافعوت وساريوت حمامات دايم دور عبيكم سلبا ديب سبداليت كرن حكيم عام دكتور امانيل قبره تنسى اتيوم حتى مايو ديب مدينه كرن تهبيو محاضرات شرحام حركه جروب اسعود لتحسوسه ببرنامج لتقبي ولتدقاقم كم سلطه لحبره دكتور امانيل ديب دافعوت حمامات دايم كم سلكرات شغل دمقون سكري جلطه اتلب وحقن بزح شبح كوليسترول سرطان طب وامعايد دور كم سلبا حبرام حركه جروب دوات لبيلا دكتور امانيل لالان ود حركه بسبب مهنه لتليت دول قبي زياد فقريت كم سلبا بتوساك افهمام الدنقوبة حركة جروب اندين ودي تصبت كاربوهيدريت لبا نبرا اتوقت حركة ستاي ماي حقو حركة يعني بروتين لبو نبريت النسق ممكن سلتو مكرام ات مديري تابرو لا هلا مركز عافية عريتاي دي بمتابعة عمسي وحراسات بعامت متفرج دي بمؤسسات عافيتين فنتيت لتحمد خدمات لهيبكم صلاة لتحبرام مسؤول مركز لعافية سيدي نرس محمد علي دي بسنة كل 1005 دي بمركز لتفرج أمات علبن منا قدما على السنة بحمس مئتايت كمسل زيدا لحبرام دي بأولي ربع ناي سنة كل 1005 متوى 1003 أم بسدايت سب مهنة عافية كمسل تفرج شرحام اللي فرنايلا ابتلولي قبلها لا تفازعتكم سلتون ده شرحام ابلت وقلت قبي قلت تلالكم سلتو ابراهام مركز عافيه عريتاي قل سكان قل معي ماي ملح عين حريش اف ادر ململت وعريتاي خدمه لهيب حيث ما تقبلتنا دي باكبر خارج قل نتعدي

قوات بحر إيران لا تهيب تحذير منه عند أمشاشته بخليج هرمز، قلت حلفت جربت مركب أمريكا هجوم ميسايل ودام لدي باكات جزيرة جاسك. تتحرك لعالة مركب أمريكا بكلوت ميسايل إيران لتزبطت تقل تقبل كمسال تقسبت عيماتها أخبار إيران شرح حيام مناتها مقبايت قيادة أمريكا لبعيمات أخبار إيران لتهيب شرح عند نكرت بهجوم إيران لتزبطت مركب كمسل ألبو حبرت الليت اللي تطورت اللي لترى لها أمريكا بسبب إنساني اندت به لادي بخليج هرمز كرعات لها مراكب تجارة قل الحلفاء كمسل تتعاون رئيس دونالد ترامب حقوا لها شرحاتهم دي بعمليات زيادة 15,000 عسكر وزيادة 100 طيارات وأسلحة بعد كمسل شارك لقيادة حبرت على تم جيش ايران بجاتو دي بخليج هرمز قال لتا دي بالا جرب جيش امريكا هجوم كمسل ودح الزور هلام ايران حقول قبت التهجم امريكا واسرائيل دي بخليج هرمز مراقبه امن كمسل انبتت دي بلت امر بسبب زياد 3,000 مركب قرعات كمسل الليل تهدق خليج هرمز من هجوم ودي اتا دول ومثلا لتعاون ليتا كمسل للدباء لتشرح ايران ادارتنا الى خط لتقصص قبي حداس قلت تباصر تطلب الليتا لكن دي بنتون رئيس ترامب بإيران لتقدم 14 نقطة لبو إمام سلام يتكبتها يوم أستراليا وجابان دي بدفع طاقة وبزحلي لتركب معادن اتفاق صداي تحد فرم يوم الاتفاقية لتفرمت دي بأستراليا زيارة لوديت رئيسة وزراء جابان ساناي تاكايتشي يوم 4 مايو دي بمدينة كامبيرا مثل رئيس وزراء أنتوني البانيز دي باودي تهدكتم كلا لدولة سلسلة خدمات طاقت بزح لي لتركب معادن ونبرا قل الأدمنة حبر قل لخدمة التفاقيام كم كفالنا إلى اتفاقية أستراليا قل مشروع تعدين بزح لي لتركب معادن للوعل زياد حتى نقطة 3 بليون دولار صداية قل تي ديتم رئيس وزراء أستراليا أنتوني البانيز دي بابي شرح التليلة حبالك تيل الاستراتيجي سود في الطلها الوقت فنقك الدولة لا تكب معاونة دي بسلام ومسكوبة منطقة دوركم سلبا حبرام أستراليا وجابان دي بالحلفة ورح أبريل 7 بليون دولار للتواقم تاريخ هاي تلتبالة اتفاقية عسكرية كم سلفا رميان تذكر لاتفاقية أستراليا عصر وروت مركب طورات من

جابان غلتزابه لتقدرتم رئيس وزراء جابان ساناي تاكايتشي مثل رئيس وزراء فيتنام لي مين هونغ دي بالا ودي تهدك دي بمجال طاقت وبزح لي لتركب معادن لتقب معاونه قلت ادق باكم صلاه تفقوا لتذكرم امبل لي جابان واندونيسيا يوم 4 مايو دي بمجال دفاع اتفاقيه معاونه فرميا لا وزراء دفاع كلا لدولة مدينة جاكرتا لا تفرمت اتفاقية دي معاونة صناعة الدفاع عدية التكنولوجي وأمن بحر لا ركزت تام حكومة بريطانيا دي باتحاد أوروبا قال يوكرين ربح لي للدفع منها 106 بليون دولار سلفية قال تتهيب لأفكاريا وبرنامج قال تتحابر هدك مثل أنبتت أتأمرت رئيس وزراء كير ستارمر يوم 4 مايو دي بمدينة يريفان أرمينيا دي بالغ هلا وعلى سياسة مجتمع أوروبا لا برنامج رسمي قل لتشرح مسيت هلا اللمس دار لا بريطانيا مثل اتحاد أوروبا معرف علاقة حداس قل تأمبت ودي بمجال دفع وأمن لتكب معاونة قل تأفيح تودي لها اللي تجهد لرئيتم رئيس وزراء كير ستارمر لا برنامج من أدق أب مقدرة يوكرين وكان شراكة أفريط أسلحة عدو نايزب اتفاقية قل الركب بكتلة لا يبكم سلط حبرام اتحاد أوروبا دي بسنة كل ألف عسرة وسس وسنة كل ألف عسرة وسبع أقل يوكرين ربح لي للدفع منه ناي مئت واسس بليون دولار سلفية قل تتهيب لا فقرة إمام دي بحلفة ورح أبريلكم سلط صادقة لا لتذكرتم بأساس مفوضية اتحاد أوروبا لا فقرة شرح 6 بليون من سلفية طلبات دفع يوكرين قل أتمم لترفع 3 بليون هيني عن ميزانية حكومة العدل سنة كم سلطو تأمرام اتحاد أوروبا حرب يوكرين أبدق قل لأختم حنا يتقدم لا حرب للأساور ناي عسكرية ودعايات صدايت ودكم سلالة لتحبر كقدم حيسام وحيسات متقبلت نقل لساعة لال الدالة أخبار كبت عدو خارج دي بالله تمام لنا متابعتكم دي بحمد أرس أخبار اندغر أكوغ الإسارح منكم أتبارنتو ناي مسرح دراما لركزة بدرجة تقليم دروس تهيبام محبر تيبتنا بغليم مقب دمانة لبو معر طبيعة صافي نقدم كدم هلام سامن عادات وريادة تغليم قبلت بحر كيح أنبتت قوات بحر إيران بخليج هرمز قلت حلف التالة جربت مركب أمريكا هجوم ميسايل ودام أستراليا وجابان اتفاقية سداية حد فرميام حكومة بريطانيا دي بستات اتحاد أوروبا قلت تحابر هدكم سلام بتت أتأمرت متابعتكم محمد

0: واللي الوديق وكم فقرك اليدي يكون بعدهم كمان قال يديق لتفانيهم ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهفله للتراديبه حداس مسلسل

0: አትንበል እስኪ አንተም ሸፈቲ ትንቱ ማና ምስሌ ጎማት አለኩ
1: ልምና ግልኢት ና ምስለለ
2: ፈቴካ እንበልከ ግል እንበር ይቀድርኒ من كلفن تين على بوني قلب ببلينا عليك
3: ماي ما حسبت عم تريني ما
4: حدقات حداس مسلسل من يوم 10 مايو 2020 Deep Airy TV. حدقات.

عز سلامتنا تقبلو فنو اير تي في اما كتال تركبوز خبركم تعزبتنا كما يتمسيوم ندلو سوني اربعة قنبوز ساعة شعة تمشت استدالوا هاقراون زيناتات حزلكم قريبا زلقو استيفانوس كرماي نمك تتالكم بخبر ندعدمكو بغندي ارست زينا يفلم ابنو زبا اغردات بمانجستيست مدبات تراكترات برتعوي واقع اقل قلوت ناقلي اهبال لوام

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. آليات الحراثة الحكومية تقدم الخدمات بأسعار مدعومة في أغردات. دورة تدريبية حول المسرح في بارنتو. تنظيم أسبوع الطلاب الثقافي الرياضي في مصوح. ترامب يعلن عملية لتحرير السفن في مضيق هرمز. أستراليا واليابان توقعان اتفاقات في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية. أوبيك بلاس يوافق على ثالث زيادة للإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز. السلام عليكم ورحمة الله. تواصل آليات الحراثة الزراعية التي وفرتها الحكومة في مديرية أغردات تقديم خدمات الحراثة للمزارعين بأسعار مدعومة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية سيد كاستي غبري يوهانس إن خطة الموسم الزراعي الحالي تستهدف حراثة نحو 6200 هكتار، مشيرا إلى أن برنامج حراثة 1500 هكتار يسير بشكل جيد ووفق ما هو مخطط له. من جانبه أكد عضو مؤسسة الغلال والمواشي ومنسق الفريق العامل في الميدان الشاب عبد الجبر ميكائيل إن خدمات الحراثة المقدمة تأتي ضمن حزمة متكاملة من الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية وتحسين مردود القطاع الزراعي. بدوره أشار الخبير الزراعي الشاب لوغيت الجبر تنسائي إلى أهمية عمليات الحراثة في تحسين خصوبة التربة وضمان احتفاظها بالمياه بشكل أفضل، داعيا المزارعين إلى تبني هذه الممارسات لتعزيز الإنتاج الزراعي. نظم قسم الثقافة والرياضة في إقليم الجاشبركة دورة تدريبية في بارنتو في الفترة من 24 من إبريل وحتى 2 من مايو في مجال المسرح، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى إقليم الجاشبركة. وتضمنت الدورة التي شارك فيها 68 شابا من القيادة الغربية وعمال الخدمة المدنية والفنانين إعداد السيناريو والتمثيل والإخراج المسرحي. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد إدريس صالح إن الهدف تحسين الكفاءة والجودة المسرحية لتقديم مستوى أفضل في الاحتفالات الإقليمية والوطنية. وذكر المدربون وممثل المتدربين بأن التدريب ساعد على معرفة أساليب اختيار الممثلين والتصوير والإضاءة والألوان والأزياء والمكياج. وأشار سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم الجاشبركة السفير محمود علي جبرة إلى أهمية المسرح في التصدي وترسيخ القيم الثقافية ونقل التاريخ وإحداث التغيير في العادات، مناديا إلى العمل الجاد لتطوير القدرات الكامنة للشباب من خلال النشاط التطبيقي وتطوير المتدربين للمعرفة المكتسبة. وقدمت في مراسم التخريج الشهادات على المتدربين وقدم عرض فني أعده المتدربون. قال رئيس جمعية مربي النحل في الإقليم الأوسط سيد هبت أب جهاد إن الجمعية تبذل جهودا حثيثة لضمان توفير عسل طبيعي آمن وعالي الجودة. وأضاف إن العسل الطبيعي الجيد يعد غذاء ودواء، بينما العسل الملوث يعد سما، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة والجمعية تقدمان برامج تثقيفية وتدريبية للمزارعين لإنتاج عسل عالي الجودة. وأكد السيد هبتاب إن الجمعية تعمل على توفير عسل عالي الجودة وآمن من خلال افتتاح منافذ بيع في مدن كرن ومندفرة وأسمرة. وحث المدير التنفيذي للجمعية سيد جبرهيوت فاسيل المزارعين على التركيز على الإنتاج الآمن بدلا من الكمية لتلبية طلب المستهلكين. وتأسست الجمعية جمعية مربي النحل في الإقليم الأوسط عام 2001، يبلغ عدد أعضائها حاليا 206 من الأعضاء.
انطلقت في الثاني من مايو الجاري في مدينة مصوع فعاليات الأسبوع الثقافي والرياضي لطلاب منطقة أو إقليم شمال البحر الأحمر تحت شعار المعرفة أساس التطور الثقافي. وضع رئيس مجلس إقليم شمال البحر الأحمر السيد إبراهيم علي الشيخ الشعلة في الحفل الذي أقيم عند النصبة التذكاري للشهداء في طوالوت. وقال الأستاذ محمد عبد الله رئيس وحدة الثقافة والرياضة والصحة في فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر إن أكثر من 500 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية من 10 مديريات يشاركون في هذا الحدث مؤكدا على أهميته. ويشمل هذا الأسبوع الذي يستمر حتى 6 مايو عروضا في الرقص والشعر والإلغاء المسرحي والمسرحيات والمسابقات التعليمية. من جانبه قال مدير مديرية مصوع سيد هيلة أسفها إن الحدث ذو أهمية بالغة لأنه يوفر منصة لتبادل الخبرات والتعارف بين الشباب. أكد مختصون في المجال الصحي إن ممارسة النشاط البدني المنتظم يلعب دورا كبيرا في الوقاية من الأمراض المزمنة والمساهمة في علاجها، وذلك خلال محاضرة توعية أقيمت بمدينة كرم في الأول من مايو الجاري. وأوضح الطبيب العام بمستشفى كرم الدكتور أمانيال قبرتنساي أن النشاط البدني هو حركة منظمة ومتكررة تهدف إلى تنشيط عضلات الجسم، مشيرا إلى أهميته في الحد من عدد من الأمراض المزمنة من بينها ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية، إضافة إلى السمنة وارتفاع الكوليسترول وبعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والقولون. وفي ختام حديثه شدد الدكتور أمانيال على أهمية اتباع عادات غذائية سليمة مرتبطة بالنشاط البدني من خلال تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات قبل التمرين وشرب كميات كافية من الماء أثنائه، إضافة إلى تناول أغذية غنية بالبروتين بعد الانتهاء منه لضمان تحقيق الفائدة المرجوة. يقدم مركز عريتي الصحي في مديرية هبرو خدمات مرضية لضمان صحة الحوامل والأمهات عامة والولادة في المؤسسة الصحية خاصة. ووضح مسؤول المركز الصحي الممرض محمد علي ازدياد الولادة في المركز الصحي بنسبة 5% عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، وتحقق نتائج جيدة في الربع الأول من هذه السنة، مشيرا إلى أن ذلك نتاج أنشطة التوعية الصحية المستمرة. ويقدم المركز الصحي في عريتاي الخدمات الصحية لمناطق قلمعي وميمليح وعن حريش وأفأدر وململت وعريتاي. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، فيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستانية. وأشار الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في إطار بادرة إنسانية تهدف لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. ولم يقدم ترامب سوى تفاصيل قليلة عن الخطة التي قال إنها ستساعد السفن وأطقمها التي لا تزال محتجزة في المضيق وتعاني نقصا في الغذاء وإمدادات أخرى في ظل إغلاق إيران هذا الممر المائي الحيوي. من جهته حذر مسؤول إيراني بارز من أن بلاده ستعتبر أي محاولة أمريكية للتدخل في مضيق هرمز بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار.
اتفقت أستراليا واليابان على زيادة التعاون في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية، وذلك خلال لقاء رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بنظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي في إطار زيارة تستغرق 3 أيام إلى البلاد. وبعد توقيع اتفاقية دفاعية تاريخية الشهر الماضي، اتفق البلدان على تعزيز سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والمعادن الحيوية. وتزود أستراليا اليابان بنحو ثلث إمداداتها من الطاقة، وتعد أكبر سوق لها من الغاز الطبيعي المسال. وتسعى الدولتان إلى تعزيز إمدادات الطاقة في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي يضغط على حركة التجارة. كما تراقب الشركات اليابانية عن كثب التطورات في صناعة الغاز الطبيعي المسال بأستراليا، بدءا من خطر الإضرابات في منشآت غاز رئيسية وتصاعد الضغوط السياسية وحتى زيادة الضرائب على الصادرات. اتفقت 7 دول في تحالف أوبيك بلاس على زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في يونيو، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي. وفقا لبيان صادر عن منظمة أوبيك، تشمل الزيادة كل من السعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وروسيا وسلطنة عمان التي أكدت التزامها باستقرار السوق. وكانت الدول الرئيسية في أوبيك بلاس اتفقت مطلع إبريل على رفع الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا اعتبارا من مايو، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الحرب مع إيران على إمدادات النفط. وفي هذا الإطار، أشارت تقديرات أوبيك إلى أن دول التحالف فقدت نحو 7.7 من 10 مليون برميل يوميا من إنتاجها النفطي منذ اندلاع الحرب، وبلغ إنتاج دول التحالف خلال مارس نحو 35 مليون برميل.

يوميا مقارنة مع 42.7 من 10 مليون في فبراير الماضي. أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح قمرها الصناعي الجديد لرصد الأرض على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من قاعدة فاندبيرغ الفضائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية وفقا لوكالة يونهاب للأنباء. ويمثل هذا الإطلاق إنجازا تاريخيا لسيول، لكن لكونه أول قمر صناعي متوسط الحجم يتم تطويره بشكل مستقل تماما تحت قيادة القطاع الخاص، ما يكرس تحول استراتيجية الفضاء الكورية من النموذج الحكومي إلى النموذج الصناعي. وانطلق الصاروخ حيث استهدف القمر مدارا أرضيا منخفضا على ارتفاع 498 كيلومترا. ومن المقرر أن يبدأ القمر الذي تبلغ كتلته 534 كيلوغراما مهامه الرسمية في النصف الثاني من العام الجاري بعد فترة تشغيل تجريبية تمتد لأربعة أشهر، حيث سيوفر صورا عالية الدقة تصل إلى نصف متر بالأبيض والأسود لدعم إدارة الأراضي والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية.

في ختام هذه النشرة سيداتي وسادتي لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. آليات الحراثة الحكومية تقدم الخدمات بأسعار مدعومة في أغداد. دورة تدريبية حول المسرح في بارتو. تنظيم أسبوع الطلاب الثقافي الرياضي في مصوع. ترامب يعلن عملية لتحرير السفن في مضيق هرمز. أستراليا واليابان توقعان اتفاقات في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية. أوبيك بلاس يوافق على ثالث زيادة للإنتاج منذ إطلاق مضيق هرمز. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ولل وديبك وفجرك قل يدي يكون بعدهم كمان قل يدي قل تفانيهم إن شاء الله
1: حد قاد ديب أمان لأتن كبد جقر علم شام ومقهفلة لترأديبا حداس مسلسل

أنا ولا بعشرة بسلاسة أو دام تخيل أبلي حجي تاكت كمالين حدا تبلج لك نجر أنت قادة لا يتسهل أبزي غيري استطاع قبري أنا أدرام هاليوة أبقرب كتك عايخي أبقرب تاكي عيات هيت قبرة ولا بخمس قبرة خير ولا هم بخمس قبرة خير لا منت ናይ ሓደ ቁሞት ናይ ሰብ ገሚተ ኣብ ገረብ ፅቃ ኣብ ገረብ ተኪዐታ ይገብር ገድፋ ተሓቢረኸኒ እዛ ነታ ጉዝዚኣ ኣብቲ ነትጎሎኸኒ ወይ ሰብ ወይ ከዓ ማዕረ ሰብ ዝመፅእ ዝኸውን እንስሳኻ ኣብቲ ቦታ ተንቀሳቀሲኹም ዘሎ ይረጋግፅ ብመንገ ገጫ

افتتاح أسبوع الاستغلال للمدارس بالإقليم الأوسط، دورة تدريبية في المسرح ببارونتو، اختتام فعاليات الأسبوع الثقافة والرياضة بالإقليم الجنوبي. واشنطن تعلن تدمير زوارق إيرانية في مضيق رمز وطهران تنفيذ. تزامنا مع يوم النصر، روسيا وأوكرانيا تتفقان على وقف إطلاق النار. أوروبا تعيد حساباتها أمنها على هامش قمة ريبان. إلى التفاصيل. افتتحت اليوم الخامس من مايو فعاليات أسبوع الاستغلال لمدارس في الإقليم الأوسط، وذلك في مدرسة أسمر الثانوية ضمن احتفالات البلاد بالذكرى 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير التعليم الدكتورة حليمة محمد، وزير ومسؤول الثقافة والرياضة السفير زمد التخلاحيس، وأكد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاهي أبتكابر في كلمته أن الاستقلال الذي تحقق بفضل التضحيات يتطلب الحفاظ عليه وتعزيزه بروح الالتزام والعمل الدؤوب، مشددا على أهمية ترسيخ القيم في الأجيال الصاعدة. وأشار إلى أن نحو 99% من الطلاب في الإقليم الأوسط يتلقون تعليمهم بالقرب من مناطقهم في مؤسسات تعليمية تمتد من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة الثانوية، لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من التقدم، خاصة من خلال تطوير الكفاءات المهنية للمعلمين ومديري المدارس والمشرفين عبر برامج تدريبية متواصلة. وشهدت مراسم الافتتاح عروضا ثقافية وفنية عكست التنوع الوطني، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالإقليم الأوسط من بينهم المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريت ولد برهان. ومن المزمع أن تستمر فعاليات أسبوع الاستغلال للمدارس حتى 23 مايو الجاري عبر برامج وأنشطة متنوعة تنظم في مختلف المؤسسات التعليمية على مستوى الإقليم من مرحلة ما قبل المدرسة حتى التعليم الثانوي. نظم قسم الثقافة والرياضة في إقليم القاش ورك دورة تاهيلية في بارونتو في الفترة من 24 أبريل وحتى 2 مايو في مجال المسرح، تعتبر الأول من نوعها على مستوى إقليم القاش ورك. تضمن التدريب الذي شارك فيه 68 شابا من القيادة القربية وعمال الخدمة المدنية والفنانين إعداد السيناريو والتمثيل والإخراج المسرحي. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد إدريس صالح أن الهدف هو تحسين الكفاءة والجودة المسرحية لتقديم مستوى أفضل في الاحتفالات الإقليمية والوطنية. وذكر المدربون وممثلو المتدربين

بينا بأن التدريب ساعد على معرفة أساليب اختيار الممثلين والتطوير والإضاءة والألوان والأزياء والمكياج. وأشار سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاش برفق السفير محمود علي جابرة إلى أهمية المسرح في التصدي وترسيخ القيم الثقافية ونغل التاريخ وإحداث التغيير في العادات، مناديا إلى العمل الجاد لتطوير القدرات الكامنة للشباب من خلال النشاط التطبيقي وتطوير المتدربين للمعرفة المكتسبة. وقدم في مراسم التخريج الشهادات على المتدربين وتقديم عرض فني أعده المتدربون. واختتمت في الإقليم الجنوبي المنافسات الرياضية والثقافية التي نظمها مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي من الأول وحتى الثالث من مايو في مدينة مندفرة تحت الشعار المهرجان الثقافي والرياضي من أجل الترابط الوطني. المسابقات التي شملت المدارس المتوسطة والثانوية ومباريات كرة القدم والطائرة وكرة السلة إضافة إلى مسابقات الدراما والرسم والموسيقى والشعر والمناظرة والمعلومات العامة والابتكار والتصنيع. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كيداني في مراسم الاختتام أن الأنشطة الثقافية والرياضية التي تقام في المدارس تساعد الطلاب على اكتشاف مواهبهم وتوارث ثقافتهم وقيمهم ومعرفة تاريخ بلادهم. أوضح بأن حوالي 1000 طالب من جميع المديريات شاركوا في البرنامج، مضيفا أن العمل الجاري لتعزيز الأنشطة الرياضية في المدارس التي تفتقر إلى البنية التحتية الرياضية. وتم في الختام منح الجوائز للفائزين على المستويين الفردي والمدرسي. نظم مركز التدريب المهني للعمال في مصوع جولة في 2 مايو إلى المواقع التاريخية والتنموية للمشاركين في الدورة التدريبية 11. وشملت الجولة زيارة مصنع العلب بولي وبولي بلاستيك وهيئة ميناء مصوع ومسجد الصحابة التاريخي ومحطة حرقيقو لتوليد الطاقة وسد قحطي العين. أوضح المسؤول الإداري لمركز التدريب المهني للعمال في مصوع السيد نقوس قرماي أن الهدف من الجولة هو تعريف الشباب بتاريخ منطقتهم وبرامج التنمية الجارية. وأشار الزوار إلى أن بعض المؤسسات التي زاروها لها ارتباط مع مجالات التدريب التي تلقوها. يقدم مركز الريتاي الصحي في مديرية هابرو خدمات مرضية لضمان صحة الحوامل والأمهات عامة والولادة في المؤسسات الصحية خاصة. أوضح مسؤول المركز الصحي الممرض محمد علي ازدياد الولادة في المركز الصحي بنسبة 5% عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، وتحقق نتائج جيدة في النصف الثاني من هذه السنة، مشيرا إلى أن ذلك نتاج أنشطة التوعية الصحية المتواصلة. ويقدم المركز الصحي في عفريتاي الخدمات الصحية لمناطق قلمي وماي ملح وعين حريش وأف أدير وملمت وعفريتاي. سادة وسيدات إلى فاصل ومن ثم نرافقكم بالأنباء العالمية. قال الجيش الأمريكي أنه دمر 6 زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها إيران، وذلك في مواجهة مساعي الجمهورية الإسلامية لإحباط عملية بحرية أمريكية جديدة لفتح الملاحة في مضيق هرمز. لكنه أقر بسعي الحرس الثوري الإيراني المتواصل عرقلة عملية ترامب. وقال قائد القيادة الوسطى الأمريكية أنه ينصح بشدة القوات الإيرانية بالابتعاد عن الأصول العسكرية الأمريكية التي قال أنها تشمل 15,000 جندي ومدمرات تابعة للبحرية الأمريكية. وتضمنت العملية الأمريكية لفتح مضيق هرمز عدة خطوات، بدأت بإزالة الألقام الإيرانية، وأكدت الولايات المتحدة سلامة الممر في وقت سابق بإرسال سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبر المضيق. ونفى الحرس الثوري الإيراني عبور أي سفن تجارية للمضيق خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن إعلان الولايات المتحدة لا أساس له من الصحة، بينما نفت وسائل إعلام إيرانية رسمية أيضا الأنباء عن إغراق الولايات المتحدة زوارق إيرانية.
هذا وردت أنباء عن استهداف عدد من السفن التجارية واشتعال النيران في ميناء نفط إماراتي بعد هجوم إيراني. من مايو تزامنا مع إحياء موسكو يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، وهددت بضربة كبيرة على كييف في حال تم انتهاكه. وردت كييف بإعلان هدنة خاصة بها تبدأ اعتبارا من 6 مايو، مشيرة إلى أنه ليس جديا مطالبتها بالالتزام بوقف إطلاق النار خلال مناسبة عسكرية روسية. وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، يأتي هذا التراشق في ظل فتور الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين الطرفين، مع تحول اهتمام واشنطن نحو التصعيد في الشرق الأوسط. طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهدنة لأول مرة الأسبوع الماضي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. تفاصيل بشأن المقترح. شهدت قمة المجموعة السياسية الأوروبية في أرمينيا تأكيد القادة الأوروبيين تولي أوروبا مسؤولية أمنها بنفسها، معتبرين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بسحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا مؤشرا جديدا على ذلك. في القرن الذي يشارك في القمة لأول مرة أن بلاده وأوروبا ليست محكومتين بالخضوع لنظام عالمي وحشي جديد. وفي الوقت الذي أمريكية البنتاغون الأسبوع الماضي أنها ستسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا، صرحت ترامب للصحفيين أنه سيخفض على العدد وإلى ما هو أكثر من 5000 جندي. وقال أمين عام الناتو قبيل بدء القمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في ريفان أن القادة الأوروبيين تلقوا الرسالة وفهموا الرسالة بوضوح تام، مقرا بوجود خيبة أمل لدى الجانب الأمريكي. قتل 26 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرون في انفجار بمصنع للألعاب النارية جنوبي الصين. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن الانفجار وقع في مصنع للألعاب النارية بمدينة تشانشا بمقاطعة هونان، ونشر نحو 5 من رجال الإنقاذ في موقع الحادث كما في المناطق المعرضة للخطر. وبدأت السلطات إجراءات تحقيقات لمعرفة سبب الانفجار. السادة والسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، لكن قبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء فيها. افتتاح أسبوع الاستغلال للمدارس بالإقليم الأوسط. دورة تدريبية حول التمثيل في بارونتو. اختتام فعاليات الأسبوع الثقافي للطلاب بالإقليم الجنوبي. واشنطن تعلن تدمير زوارق إيرانية في مواضيع هرمز وطهران تنفي. وتزامنا مع يوم النصر، روسيا وأوكرانيا تعلنان وقفا لإطلاق. وأوروبا تعيد حسابات أمنها على هامش قمة الإيمان. دمتم في أمان الله وحفظه.

0: قل يديكم بعدهم كمان قل يديك لتفانيهم إن شاء الله.
1: حد قاد ديب أمان لأتن كبد جقر علم شام ومقهفلة لترأديبا حداس مسلسل حد قاد.
2: يا أختم بلس يا أختم شفتيت أنتم أنا مثلي قومات
3: لمنا قلقيتنا مسلل
2: فتيكا أمبلكا قل أمبري يقدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليك
1: حدقات حداس مسلسل من يوم 10 مايو 2016 ديب إيري تي في حدقات.

سلام كمي غمزي غور كم تغطات تي مرب عطير تي في بعافي شاة تغطات تي مرب لسا سبورت ما في اللاي مرب لسا سبورت لومي كان عون استفلالي سبورت هاوي تحسوتات زلو ومنوس مرب عطيزا نابخم بساعة تقريبا لام نمكتالكم بغرن عدن فلما قن مربنا بدر فغن فيلم

كمي تصنعكم زي خبركم تعزبتي بزاقة السمارات تصنعكم الدرفين هاي لهم سومون مدبنا فاليمنا لنا نبزغط المدبنا مسن سكر سعيبا ترالي هزلا مدب ليلة سبورت ياك تكون عبدنا يلومي مدب ليلة سبورت نقاب عودة أتلتيكس نلعلي عسر عامت نزوغوين جناوون زوغوي زولو أولمبيكا و أتلت نقوس أملسون ود حكيم زلالي تحستويك هلو سنعمك الطالب.

0: ولل وديكو كو فجر كو ايدي كو بعدهم كمان قال ايدي قلت فانيون ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبات جقر علم شام ومقهفلة للتراديبة حداس مسلسل حدقات
2: لمنا قلقتنا مسلل
3: فتيكا انبلكا قل انبري يقدرني من كلفنتين قلبوني
4: قلب ببلينا عليكم

0: حدقات حداس مسلسل من يوم 10 مايو 2016 ديب ايري تي في حدقات.
1: بوليسي من عبال سباوي عقمي صلات عنا حدا خاب قدامنت قدامنت اتيو نزكو النمغبر منستر تعنان كوليج تعنان بزغبرو وهر صعرن توفاينتن اب سرعه تعنا درما ساولوطي كرخ اليو كوليج اورتا سنفلت تعنا اسمران بيت مرتي تحاغاغست نرسن نتكلت تعنا زغلغلو تمهارو تقبيلن بقعت سميت تعنا النمغبرن ابايتاس ترغمولو مدرخ المفطارن بكلس حسابن غبرن امهيرن عمتاوي نممرقتا يبقى علوا ኣብነት ውፅኢት ናይ ሓያል ፃዕርን ትምህርትን ሞያውያን ሓካይም ኣብ ምምላእ ጠለባት ሕብረተሰብ ተባፃሒ ምዕሩይን ርትዓዊ ጥዕናዊ ኣገልግሎትን ኣብ ምሃብ ልዑል እጃምን ኣበርክቶን ይገብሩ ኣለዉ። ህዝቢ ስሉጥ ብቑዕ ደረጃኡ ዝተሓለወ ኣገልግሎት ረኺቡ ዝተማልአ ጥዕና ብምውናን ኣብ ኩለንትናዊ ምዕባለ ሃገር ዕዙዝ ኣበርክቶ ዝገብረሉ ባይታ ንምጥጣሕ ሓደ ካብ ዕላማታት ሚኒስትር ጥዕና እዩ። ኣብ ዝተፈላለያ ዞባታት ተደኪነን ዝርከባ ዞባውያን መወከሰ ሆስፒታላት ኣብ ሕቕፈን ዝርከቡ ኣባላት ሰሙያ ጥዕና ብሓፈሻ መንእስያት ከዓ ብፍላይ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ስርሖም ልዑል ኣበርክቶ ይገብሩ ኣለዉ። ኣብ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ከረን ዝተመደቡ መንእስያት እውን ሓደ ኣብነት እዮም።
2: ብዓይነት ሰብ ክንሪኦ ከለና እቲ ከምቲ ስፍሓት ኣገልግሎቱ ዝተፈላለየ

تتركوا وتحق لمن اجل الله يتقبع منفذ كتكرة وتقتل السفالة لاتمن فشيت حبا يهليت والستر حمت رب التاكيك وبضحت بحمدر ومريك ما شبني سقاط قرار مفكر ادرقي ما يقللو ادرقي ما يقللو ادرقي

طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم من الفضائية الإريترية. نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. افتتاح أسبوع الاستقلال لمدارس

الإقليم الأوسط. المدرسة الداخلية بأبو رداد تساهم في دعم الطلاب. اختتام أسبوع الطلاب الثقافي والرياضي في الإقليم الجنوبي. واشنطن تعلن تدمير الزوارق الإيرانية في مضيق هرمز وطهران تنفي.

تزامنا مع يوم النصر، روسيا وأوكرانيا تعلنان وقف لإطلاق النار. أوروبا تعيد حسابات أمنها على هامش قمة رافيان. إلى التفاصيل، افتتحت اليوم الخامس من مايو فعاليات أسبوع الاستغلال للمدارس الإقليم الأوسط، وذلك في مدرسة أسمارة الثانوية ضمن احتفالات بالذكرى 35 للاستغلال تحت شعار صمودنا ضماننا. وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد ومفوض الثقافة والرياضة السفير زمل التخلي، وبحضور عدد من المسؤولين بالإقليم الأوسط من بينهم المدير التنفيذي لإدارة الإقليم السيد زرئيت تولد برهان، حيث أكد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلايها بتكابر في كلمته أن الاستقلال الذي تحقق بفضل التضحيات يتطلب الحفاظ عليه وتعزيزه بروح الالتزام والعمل الدؤوب، مشددا على أهمية ترسيخ هذه القيم في الأجيال الصاعدة. وأشار إلى أن نحو 99% من الطلاب في الإقليم يتلقون تعليمهم بالقرب من مناطقهم في مؤسسات تعليمية تمتد من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة الثانوية، لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من التقدم، خاصة من خلال تطوير الكفاءات المهنية للمعلمين ومدراء المدارس والمشرفين عبر برامج تدريبية مستمرة. وأشار إلى مراسم الافتتاح عروضا ثقافية وفنية عكست التنوع الوطني. ومن المقرر أن تستمر فعاليات أسبوع الاستغلال للمدارس حتى 23 مايو جار عبر برامج وأنشطة متنوعة تنظم في مختلف المؤسسات التعليمية على مستوى الإقليم من مرحلة ما قبل التمهيد حتى المرحلة الثانوية. تساهم المدرسة الداخلية بمديرية قردة في تعزيز استمرارية التعليم وضمان مشاركة الطلاب من خلال توفير بيئات تعليمية ومعيشية متكاملة تساعد على مواصلة دراستهم في ظروف مستقرة. وتأسست المدرسة في العام 1995 حيث تستقبل طلاب من عدد من المديريات المختلفة، من بينها موغولو، منصورة، شامبوكو، علي القاش، موغولو ودقي وملقي، وتقدم خدمات تعليمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية إلى جانب مساهمتها في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ حصف الله محمد نور أن المؤسسة تعمل على توفير بيئات مناسبة لتتيح للطلاب على التركيز على دراسته، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة سمت في الحد من التحديات المعيشية التي تعيق استمرارهم في التعليم. من جانبهم أكد عدد من الطلاب أن توفير الإقامة والخدمات الأساسية ساعدهم على التفرغ للتحصيل العلمي، داعين إلى توسيع مثل هذه المبادرات لتشمل المزيد من المستفيدين. وفقا لبيانات المدرسة، تقدم المدرسة خلال العام الدراسي الجاري خدمات متكاملة لنحو 852 طالبا، من بينهم 54 من ذوي الإعاقة السمعية. اختتمت في الإقليم الجنوبي المنافسة الرياضية والثقافية التي نظمها مكتب التعليم في الإقليم من الأول وحتى الثالث من مايو في مدينة منفرة تحت شعار المهرجان الثقافي والرياضي من أجل الترابط الوطني. وشملت المسابقات التي شاركت فيها المدارس المتوسطة والثانوية منافسات كرة القدم، كرة الطائرة، وكرة السلة، بالإضافة إلى مسابقات الدراما والرسم والموسيقى والشعر والمناظرة والمعلومات العامة والابتكار والتصنيع. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبت كيداني في مراسم الاختتام أن الأنشطة الثقافية والرياضية التي تقام في المدارس تساعد الطلاب على اكتشاف مواهبهم وتوريث ثقافتهم وقيمهم ومعرفة تاريخ بلادهم. وأوضح بأن حوالي 1000 طالب من جميع المديريات شاركوا في البرنامج، مضيفا أن العمل الجاري لتعزيز الأنشطة الرياضية في المدارس التي تفتقر إلى البنى التحتية الرياضية. وتم في الختام منح جوائز للفائزين على المستويين الفردي والمدارس. نظم فرع وزارة الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر في 30 من أبريل المنصرم برنامجا توعويا استهدف سكان إدارة ضاحية شاخيطب ومديرية عصب، ركز على سبل الوقاية من مرض الملاريا والأمراض التي تنتقل عبر المياه. وأوضح مدير فرع وزارة الصحة بالإقليم الدكتور علي حالو أن الهدف من هذه الحملة هو رفع مستوى وعي المجتمع بوسائل الوقاية من الأمراض المعدية بشكل عام، مع تركيز بشكل خاص على الملاريا والأمراض المرتبطة بالمياه خلال موسم الأمطار للحد من انتشار العدوى. وأشار إلى أهمية تطبيق جميع الإجراءات والتوجيهات الوقائية على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة استخدام المنتظم للناموسيات وتعزيز جهود النظافة البيئية على مستوى

والمجتمع. من جانبه أوضح مسؤول وحدة مكافحة الملاريا بالإقليم السيد دانييل قبرهيوت أن موسم الأمطار يوفر بيئة مناسبة لتكاثر البعوض، داعيا المواطنين لتغطية وردم مواقع تجميع مياه كالحفريات والخزانات المفتوحة، إضافة إلى الاستخدام الصحيح للناموسيات. وفي ختام الفعالية شدد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي على أن الحفاظ على الصحة العامة يمس الأولوية القصوى، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في المناطق التي تظهر فيها حملات الملاريا خاصة في ظل طبيعتها العابرة للحدود. نظم مركز التدريب المهني للعمال في مصوع جولة في 2 مايو إلى المواقع التاريخية والتنموية للمشاركين في الدورة التدريبية 11. شملت الجولة زيارة مصنع العلبة وبوليب للبلاستيك وهيئة ميناء مصوع ومسجد الصحابة التاريخي ومحطة حريقو لتوليد الطاقة وسد قحتيلاي. وأوضح المسؤول الإداري لمركز التدريب المهني للعمال في مصوع سيد نوغوساجر ما أن الهدف من الجولة هو تعريف الشباب بتاريخ مناطقهم وبرامج التنمية الجارية فيها. وأشار الزوار إلى أن بعض المؤسسات التي زاروها لها ارتباط في مجالات التدريب التي تلقوها. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قال الجيش الأمريكي أنه دمر 6 زوارق إيرانية صغيرة واعترض صاروخا كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران، وذلك في مواجهة مساعي الجمهورية الإسلامية لإحباط عملية بحرية أمريكية جديدة لفتح الملاحة في مضيق هرمز. لكنه أقر بوسعي الحرس الثوري الإيراني المستمر لعرقلة عملية ترامب. وتضمنت العمليات الأمريكية لفتح مضيق هرمز عدة خطوات بدأت بإزالة الألقام الإيرانية. وأكدت الولايات المتحدة سلامة المرور في وقت سابق بإرسال سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبر المضيق. ونفى الحرس الثوري الإيراني عبور أي سفينة تجارية للمضيق خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن إعلان الولايات المتحدة لا أساس له من الصحة. بينما نفت وسائل إعلام إيرانية رسمية أيضا الأنباء عن إغراق الولايات المتحدة زوارق إيرانية. هذا وردت أنباء عن استهداف عدد من السفن التجارية واشتعال النيران في ميناء نفط إماراتي بعد هجوم إيراني، في حين أعلنت كوريا الجنوبية عن تعرض أحد سفنها التجارية لانفجار وحريق داخل المضيق. أعلنت روسيا وقف لإطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا بين 8 و9 مايو تزامنا مع إحياء موسكو يوم النصر للحرب العالمية الثانية، وهددت بضربة صاروخية كبيرة على كييف في حال تم انتهاكها. وردت كييف بإعلان هدنة خاصة تبدأ اعتبارا من 6 مايو، مشيرة إلى أنه ليس جديا مطالبتها بالالتزام بوقف إطلاق النار خلال مناسبات عسكرية روسية. وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، يأتي هذا التراشق في ظل فتور الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين الطرفين، مع تحول اهتمام واشنطن نحو التصعيد في الشرق الأوسط. واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهدنة لأول مرة الأسبوع الماضي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وردت كييف بأنها ستطالب من واشنطن تفاصيل بشأن المقترح. شهدت قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في أرمينيا تأكيد القادة الأوروبيين ضرورة تولي أوروبا مسؤولية أمنها بنفسها، معتبرين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بسحب 1000 جنود الأمريكيين من ألمانيا مؤشرا جديدا على ذلك، في حين أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي شارك في القمة لأول مرة أن بلاده وأوروبا ليستا حكومتين بالخضوع لنظام عالمي وحشي جديد. وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون الأسبوع الماضي أنها ستسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين: سنخفف العدد خفضا كبيرا وسنخفضه إلى ما هو أكثر من 5000 جندي. وتعد قمة رافيان الأولى من نوعها في منطقة القوقاز، وفي وقت تعمل فيه أرمينيا على تعزيز علاقتها مع أوروبا.

قتل 26 شخصا على الأقل وصيب أكثر من 60 في انفجار بمصنع للألعاب النارية جنوب الصين. وذكرت وكالة أنباء شنخوا الصينية الرسمية أن الانفجار وقع في مصنع للألعاب النارية بمدينة تشان تشين بمقاطعة هونان. ونشر نحو 500 من رجال الإنقاذ في موقع الحدث كما جرت عمليات إجلاء في المناطق المعرضة للخطر. وبدأت السلطات إجراء تحقيقات لمعرفة أسباب الانفجار. عناوين النشرة مرة أخرى: افتتاح أسبوع الاستغلال للمدارس بالإقليم الأوسط. المجلس الداخلية بغاء غزة تساهم تعزيز دعم الطلاب. جهود بإقليم جنوب البحر الأحمر للوقاية من الملاريا واشنطن تعلن تدمير زوارق إيرانية في مضيق هرمز وطهران تنفي. تزامنا مع يوم النصر، روسيا وأوكرانيا تعلنان وقف لإطلاق النار. أوروبا تعيد حسابات أمنها على هامش قمة رافيان. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.

0: ولل وديكوك وفقرك لديكوك بعدهم كمان لديك لتفانيهم إن شاء الله
1: حد قاد ديب أمان لأتنكبت جقر علم شام ومقهفلة لترأديبة حداس مسلسل حد قاد
2: بلسك انتم شفتيت انتم انا مثلكم ما تعرفون لمنا قلتنا مثلله
3: فتيكا امبلكا قد امبري يقدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليكم

0: طب بنوع ساعات هسه اذا وقفت قلتيها
1: ونوع ساعة تطبوها أما جاي تتلم تطبو قدر قاعة تطبو
0: بقى حرة حرة ثانك يو
2: نعرف من سلكي قال لي تليفون يا بلنا هري شو عتعمت يا قد صار المطبخ ولا ليتن معلتن
0: زين حجو ريت حبيت الله ما نتي نزي احج
2: افتبهر لا
0: افتبهر سال الله ما افتبهر كسبر الله افتبهر خن غطف حج بزو نغرات الله حجنا مت ابغزا كتغبر تخل بيت بيزيك فوس دي بلا مالتي كم ناي ناتنا بالون كنجمر طب كتقولوا على اس دعره كوميتر كتقم تخليا قال ازي تا ايدو حنت ايدو دي طوبا كالسي جي كالسيتي خا كلنا تاو بحنصاب هنا الله مالتي حنت ايدو هنا حنت ايدو هنا هنا مالتي نزح جي خطون كشجري زي عجيب بترد بلا نجر كتسرى الله ليت سكفت حسل ازغال بار سلا زغونت نفسو قالو سي ليت في الله يتوينو تي تردي وي كون ندغبر دولو مالتي بزيرا اغزات فتن تخليا كابز ندحرشو كشجرا جميروها اب حكم الناس ند سرع مكلا خلي نعوس دحو غزوم اطافهم دغبر الله
2: ايوه صبوك عز
0: الله بس تحمد صال ما تجي قدامنت بتين كلتمو تفتن دار سايت زي كوينو غنا نبتي
2: كم بحر كن غمز بالك بقى اسنان كلن وين قدميتين وي
0: حج في الله يزيد شو عاد تعمد ترانزيشن دغبر دول خط تصبا سن نفط قوام سن يغير يلو ما نتي
2: يغير غادي تسمع
0: تاسنامس ناس شجره ما
2: نتي صبوك تليفون على نايلو مرحبا دكتوره طاب استوديو
3: هلو كما ويلكم
2: سلام الحمد لله
3: انا رهوى ابهل
2: نعم راي
3: لي دكتور حاطري ريسي سني ماي ودي ماي ودعمتن قايمين ود شمونت عمتن شد الشاور حين حالتي صار انا شو اي ور في خير الله اه في جسمان ولا حتى اي غرفه فلا نقنا اي جلن كما يقدر يحيش
2: نعم راي طب من سلكي الو قال التليفون على النادي هاي راهو كمل السلكي قال التليفون لازم يعاونا كمل السلان راهو شو ما انت عامل هبه من لو تليفون بلتو حبر كمل السلا هلو هلو مرحبا دكتوره طاب استوديو سلام
4: دكتوره طاب استوديو يلا لهم
2: هو
4: دكتور كحت ديرني
2: راه نسمعك اللغه تصلي
4: حراي ودي على ودي شو ما انت عامل
2: نرى
4: اجي تنا يكرمك كلتا مالتي لك عطى عني الغوريتو سمعا لها
0: هو سمعك الله
4: هو قلت له في فوق رايك انا رجع شد شو حس خيرو
2: ارى حط لك هذه دكتور
0: نعم
2: ارى من سلكي
4: ارى
2: ارى ده حبارك من سلام مالتي
0: زين هجت تمالات نحطو انت مساسلتني
2: تمازلتي دك شمن تعمتك يا
0: شمن تعمت يوم متي طال الله يمصن نايتها غوريفن يمصن سو تا نايزين تملسي متي ها تشيك مغباريا كوز بي اكس راي كركاس كونتات نايتن تكات سني نمر اي مالتي ابي الله مالتي جانس انسا ترخلي تغرصانك ترخلي نايز عليت مالتي ذا غوريفن يمصن غرصانك ترخلي so nazi teriru wazollo ngaftollo mina kefitka so shwetsa malati naita qaddami taha etsinna hansa hansa terirhom wala tsinis ti taht takasena netsabasni kwotso deikel malati way bigega bota hwotso khal mal sabah hikimna na metet kisadollo malati that's why taha shwata ameta visit ተደል ዘላ ማለት
2: እዩ ጨዋታ ዓመት ዝገረ ሰው ሐኪም ቀሪቡ ሁነታት ትኩን ስኑ ፈልጣሉ ተቀዳሚት ግን ሸሞንተ ዓመትን ሽድሽተ ወርሕን ገይሩ አይጎረፈን ንቅንቅ አይበለን እኮ ያትለ ነው
0: ሳታ ተንስንስ ብውሽጢ ደልዋ ትስንስ ተሪሩ ኣሎ ፀባ ስንብላ ኣሎ እንዲዚ ኣጋጥሚ ትምድንጓይ ከምቲ ንብሎ ዘለና እቲ ሸውዓተ ዓመት ዋላ ተብልናያ ንኩሉ ሰብ ኣይኮነ ገለ ሰብ ኣሎ ዝድንጊ ማለት እዩ ክሳብ ዓጃ ክሳብ 12 ዓመት እዩ በቲ ልክዕ ዝብለካ ድውድ ብድሕሪ ፀባ ስኒ ዝበሃል የለን እዩ ዝብለካ ግን ኣሎ ክሳብ 15 16 ድኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ተስናንሲ ይድንጉ ከከም ክስታዩ ማለት እዩ ሕጂታ ቀዳመይቲ ቪዚት ንሆም ኣገዳሲት ማለት እዩ ንዖም ፈለው እናገበርካ ኣይነት ትሰድድ ኣይነት ተፅናሕ እናተኸታተልካ ተኸይድ ማለት እዩ
2: ስለዚ እቲ ከዓኒ እተን ክልተ ናይ ቅድሚት ጎሪፈን ኣይበቕለን
0: ተኸልኪለን እየን ዘለዋ ሕጂ ብግርፀ ከሆነ ኸላ ወይ ከዓ ትዝበልናዮም ክኸውን ይኽእል እዩ 100% ይኮነ ዘረባ
2: ራጅ ጌርካ ይፍለጥ
0: ራጅ ጌርካ ላ

0: بس بس خمسين ساعات كان يرو
1: من تعال كذا طلتي مرشا عندي ترد انا مدلس مسيل اني انتهي مالتي مسيلنا هو هو يرو
0: هو حاجة توقع تحسي هم اين صبي نيرنا مالتي هم مزدل السبع اين برا انا يعطس نحن اسكن اجرنا طلعتنا عن سعر قريب هم يمسا سورانا قريب يونا دعوة صلى درجة قلينا انا بيرنا قم وقع حاجة مبرا كمسا خوينا مصلنا كم شو اسم مجلس انا زيو كم عابنا قرق انا نوزحجين اشتكوا وانا قلي التقضية تقم كل سبي يسمعن يتلالا حنان كمان نيرنا زدرفتا زنقص له مالتين
1: لو انتو كور حديفة شاشة عميمات ونيرات كسكس سون
0: مصر بحن صلاة أساس رندي بتو كور صح حليفة يا كيدوا مال الزعينة يا بزق أربا يا دلا مالت من هلا أربع ثواني
1: يا بزق تو كور يا بو زي تو كور
0: أبو بزن بلا أي ورد كوان يرثي يا زعري بلا تو كور كاسي يا جمركو
1: اسكاجين ترى تعدر فاهمه
0: قوما يا قوما بتكر حالي فايلو ما شاشة عمي ما ملك عقابة أدنا كلنا بتكر حالي فايلو ما شاشة عمي ما تود برح مسايا أبرا دار دار بيوا بسلام رسع كا اي قدمي
1: هو عجي أبزو وانز ما اسني درفات
0: هذا سبع انا اربعة ثم جمريه
1: درزغه انتهى غيرك
0: ولا درزد اه وقعتي ودرس حق درفتات اللي مر الله دهري انا 5 بيات صورات حوشه مالتي انا اربعه المودات
1: اسوان اربعه
0: المودات ازي عاد حد حرام مالتي سو عن حمشتن
1: انت يا مسك عدنا
0: انا انتي قدي انتي قدي اتلم لما عدي عدنا برخه تر معديخه طريتنا باقي انشيتنا اولي درارنا بركوتا دنبنا خربتا سعنتنا داقشة منبرنا خورشة الجزي خمتين بزح تأشم يا بلان قلنا بقيت في تأشم درارنا بركتا دنبنا خربتا عدنا برخا ترق معديخا تريتنا باقي انشيتنا اوالع الجزي ولا حنتي يبلو ورونا اوالع اكتب لك اللخا قلنا تهزبي حدي حدي تأشمو اللوز بكا حدي سمعت اللوز بكا اجي تدرفي زي امور لا قوما تعش مصوبين قومان زي اطبق مور زارفه ابزي اغن قرب ابتي تنكرز بولا لغزي يا وصيا هجي اتي تبيلز نبره درفي حليفوز نبره درفي كوقاط اطر ورسلو جمرو

حكي فردين عند سلينا أبنك من أتعودين تسمامي حين له تسمامي عني حنت نتي فيك وتري سلمني بجدان هم بزتين.

0: ولل وديقك وفجرك اليدي يكون بعدهم كمان قال يدي قلت فانيهم ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهفلة للتراديبة حداس مسلسل حدقات
2: يا اختم بلس يا اختم شفتيت انتم انا مثلك وما تعرفون
3: لمناك لقيتنا مسلل
2: فتيكا انبلكا قد انبري يقدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليك
1: حدقات حداس مسلسل من يوم 10 مايو 2019 ديب ايري تي في حدقات.

0: دلدي بليكم وقادر سلامتنا تبتحكم حيسا وحيسات متقبلتنا يوم 5 مايو كل ألف أسرة وسستو نايلة ساعة أخبار قبت عدوى خارج اللي تقدمتو كما يدوب أرس أخبار الأستبداء سامن مدارس أقليم مقب الرسمة تكستت مدرسة بوردين أقردت مشاركة التلالة يدي بعقل تعليم دور عبيد قدم كم سلم يتشرحا فرع وزارة عافية تقليم قبلت بحر قيح دي بأبصار دافع وتحمان طقع محاضرات هباء من أخبار خارج ديبو من نتعدى اتحاد أوروبا وسوق جمارك أمريكا بليس كم لهيبتو حزراء ديش حلف قبلة أتلانتيك نيتو تدريب عسكري ودهلا جمهورية قبلة أفريقيا وجابان ديب طورت مجالات طاقة ومعادنات تقل السادية اتفقيا أرس أخبار طابعة أنحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عديم سامن مدارس أقليم مقب رسمة قصتها التفاصيل إلى خبر من صالح موسى والحبيب
1: بمناسبة 53 عيد حرية سباتنا دمانتنا بتبل سقرات لتنظمت سامن مدارس أقليم مقب يوم 5 مايو دي مدرسة كالأيد درجة أسمر حفشاوي بقبت عادة برسمية قصتها لوزير التعليم دكتورة حليمة محمد ومفوض عادات وريادة سفير زمدة تقللك استوى عادات مسؤول فرع تعليم ممهر بلايها بتقابر دي باس معايا كلمات بصمود لمسأة حرية اندى تحفزت والدمنات قلتنبر يومك ما اتمالي دي مبدأنا اندحت اطناب ما تسبالي قلنك دمكم وجب اتفاق اداء التقليم مقبت تلوك اللي حد ساعة وسع مقتيت من درسة ديب دوارو متدالة من روضات سكال أي درجة لبسح مؤسسات تعليم من قروب درسكم هلو اندحبرا لترف بزح سبتو قل زياد عو تحبر قل تقدم مقدرة مهنة مدرسين مدراء مدارس ومشرفين قل تعبهية دروس قل تنزمكم بو حبرا التعف عادات قوميات بكمكم نا عادات وفن برنامج لقملة عادات ما مقرحا شكل إدارة أقليم مقب السيد زرئيت تولد برهان لبطوم سبمز أقليم ووزارة تعليم حادرا معلو سامن مدارس أقليم مقب أسك يوم 23 مايو ديب كل مؤسسات تعليم من روضات أسكال أي درجة بلد فنات برنامجات قل تأتلا ليتو
0: حمدك صالح موسى والحبيب دي بعد خبر من نتعدى مدرسة بوردين أقردت بها بتبكت مشاركة التلالة دي بعقل تعليم دور عبد قدم كم سهل ليش شرحا دي با سنة 1905 لك قيمة من مديريات ملكي منصورة شامبكوه قاش لعال ما قوله وادقه قلما تدرسان دي تكبتت لتدرس مدرسة بوردين دي بأقللوت محجز اجتماعية واقتصاد منابرة عائلات لتحمد دور قدم كم سهل ليش شرحا مسؤول لمدرسة أستاذ حسب الله محمد نور درسة كدما سافي دي برق به لدرسة تا أردت كالكت كم سهلت اندي شرحة مقادعة واقتصاد اجتماعيات اندي يكرعهم همومهم هم دروسهم اقلق بقى كم سلسديت حبرام درسة بجهتهم لرقبو كدمات منابرات دي بمهروهم حسورام اقلق بقى لسديهم كم توندي حبرو بعداما ما تنفعت لبكت اقلق بقى تفاقدو مدرسة بوردين اقردت من يوم عامد حمسة وأربعة أمايم لبتهم سمان مت حمسة وكل درساي قلوم قدمت كم سلتيب وسايقة لحبر فرع وزارة عافية تقليم قبلة بحر قيح لنا الزمياء دي بأبصار دافعوت حمام تقع وأماي لمت حمامات لركزت محاضرات دي بيوم 3 أبريل إدارة دوايح شاخايتو مديرية عسب تهيبت هدفنا إلا فزاعة مجتمع دي بأبصار دافعوت حمامات عديو بعامة دي بحين كرم لالتر حمام تقع وأماي لمت حمامات هي أفنتي تقلع به وزاهرة عديو قلت كرع كم سلتو مسؤول عافية الدكتور على حاله شرحا عدد له حمام أو عديوت لحمام تتكرع له نايدافعوت وأبصار ممرح أبو قل الشكة إن دات فاقده هي أفنتيت ما تنفعنا موسيات قل تأكد ومعيال مرحنا دافت دوار هي زياد قل تتلالت فاقدام ዶክተር ዓሊ ዲብደንጎባ ሙጅተማዕ ልእብሰብ ምህነት ዓፍየት ንልተየብ ጎማት እግሊጊስ እባ እግሊጊስ ወዲብ ድዋሩ ላሃላ እብካት ሕክምና ዋጅብ እግሊ ትነፋዕበት ፋቅዳ መስኡል ውሕደት መራቅበት ሕማም ጥጋዕ ዲባ ኣቕሊም ሻብ ዳንኤል ገብረ ሂወት እብጃህቱ ምስል ስን ኣው ምስል ሒን ከረም ጫጮት እግል ትትፋር ከምሰል ቀድር እንዳይሓበረ ሸዓብ መጥመጦርላ ኣምዕላይ ወራታቱ ጫጮት ለትትፈር እቱ ማይ ላፀብጥ ሓጃት እግል ትበእ ወና ሙስያት ዋጅብ እግል ትነፋዕ ቡት ፋና ሓክም ኣቕሊም ስፊር መሓመድ ስዒድ መንታይ ዲባ ቀደመየ ናይ መከለሲ ከሊመት ደማነት ዓፍየት ሰበታ ምን ኣምዕላይ ኣው ምን ዓድዮ ሕዱድ ላመፅእ ሕማም ጥጋዕ ዲባ ልትረቱ ድዋራት ምስዳራ ሻፍግ እግል ትነሳእ ኣትፋቅዳ መርከዝ ድሩስ ምህነት ባፅዕ ሸቃለ ባፅዕ ዲብ 14 ደውረት እግለ ደርሶ ላሃለው ሸባብ ዲብ ዮም ክለማዮ ዲብ መሳክብ ታሪክ ወዓማር ዝያረት ነዘማ ለዝያረት መስናዕ ቲናክ ወፖሊ ፕላስቲክ ባፅዕ ሃይአት ሚነት ባፅዕ ታሪካይ መስግድ እሰሓባ መርከዝ ካህርበት ሕርጊጎ ወከዛን ጋሕቴላይ ለከምክም ዓላ ሃደፍ ለዝያረት ሸባብ ታሪኮም ዲብ ድዋሮም ዝሰርገለለ በርናምጃት ዓማር እግል ኣምሮ ከምቱ መስኡል እዳረት ወማልየት ናይ ለመርከዝ እሰይድ ንጉሰ ግርማይ ሸርሓ ሙሽተሪከት ለዝያረት ዲብ ሃበዎ ሓብሬ ገሌ ምንላ በፅሓዎ መእሰሳት ምስል ላደሮስ ዝሃለዉ ሓጃት ሰበት ገይስ ምሃም ከም ሰልቱ أفهمه الدخول شبه مدينة مع عداقة مديرية دك محاري محبر وطني أوالد أنسات إرتريا ومحبر شباب ودرسة لتنزم دروس مهنة لناس أيا حد مئت وحمسة أنسات دحريا لحد أربع ورحلة تلالة دروس أشكال كلات مرعيد قربته وجلال لكم كم علا دي بناي مدحارات عادات مسؤول مع عداقة السيد أو الخير علي تقدم يا كلمة لدرسيا دي باباكات على تجارب لرشد دروس اندنس أيا للأجاقر فريات أقل قدمه مسئيد كم سلقب تنشرحا مسؤولة محبر وطن أوالد أنسى تقليم قبلت السيدة سنيت أفوركي ومدير مديرية دك أمحري السيد يماني أبرا لا درسيا فرياتا بنوعيته وقياسه قل عابياه وقل لك دمت فانو رئيسة محبر وطني أوالد أنسى ترتريا السيدة تخأت اسفا مكيل بجهتا قل أوالد أنسى للتهي بدروس أفريوتا ومقدرة للأدقب كم تندي حبرت دي باباكات لهلية مؤسسات حكومة قل لا درسيا أرد شغل قلت أدفع حقلن أدفع قدد ديب دنقوبة مشتركة بدر سياح لدال أشغال كلات عفو شعب وإدارة دوايح داسي دي برنامج عمار كدمل هلو أنفار شركة بناء بده أتنايتو دي مديريات بارنتو شعب وإدارة دوايح داسي قبير دمية بارنتو تخون بيا شكو قلها اللو أنفار شركات بنا بده حربو وأتنايتو مسؤول إدارة دوايح داسي السيد إدريس توني تقدم يا كلمة أنفار شركات بنا بده دي بدوارهم سرقول الهلو أشغال عمار دي باقتصاد واجتماعيات منابرتهم دور كمسل بوندي حبرة قل أتناياتهم لتنزم برنامج قل التلالي كمسل وجب شرحان لا شغل تابع لهلا نفر شركات بنا بده مهندس عامي عنده بجهته لمن بارنتو أسك داسي زياد 15 كيلومتر باسحت للي قبي مجررات دي باقة بقتا ابرد مية كمسال تحدثت أربع مقبيت وعباي بنتوتات قروب تميم كمسال هلا اندي حبرة باقة بقت اقلوم اتنايات حمديهم قدمان المديرية بارنتو مسؤول متابعة دقاقيت ومشروع السيد زرقي تخلص جيه بجاتو أنفار شركات كل محلكيت اندي تعدو لأشغل قروب تميم باتح كم سلهلة تأمر تم السبال كم سلتون دي شرحة بسكان إدارة دوايح داسة لتنسأت بداري زياد مروت كم سل هبتوم أبرهام أنفار شركة بناء بدهون دي بدون قوبة شعب وحكومة لرفعتهم تم مسؤولية أم السبال كم سل شقوبة أكدوا

عيسان وحيسات ما تقبلتنا للتابع أنا حكم أخبار ما تعطح ولا ما تعديتي بأخبار خارج. مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج قلنا تعديم اتحاد أوروبا رئيس دونالد ترامب دي بتسدير نايلة اقتصاد وسوق جمارك حق ولا قرارات بليس كم لهيب اتوح الزراء رئيس ترامب دي بحل فيصل اس ام عل دي بترف فريات مكاين اتحاد أوروبا قرور العلاني أسر حمس مقتايت وسوق جمارك دي بأسرة وحمس مقتايت كم سل وسكيوه اندي حبرة دي كم حبرة دي بلتأمر اتحاد لمصدار قمش كم سل إيه الحل لفة أتأمرام اتحاد أوروبا لدي بحل فسنت مثل أمريكا لتبتحت اتفاق كيت كم سل هلندي حبرة رئيس ترامب لمصدار كم سل نس أهي شرحا مناته اتحاد أوروبا لا اتفاقيات كم كيدية اندي حبرة اقل لصادف لا قدر اي مفاهمة بهدق اقل لتبالح لا كام كل الهجهات دي بحل فسنت لا فرمي اتفاق أمريكا دي بترف فريات اتحاد أوروبا قررت على الجمارك دي بأسر حمس مقتايت كم سل كريتو اتحاد أوروبا هي دي فريات أمريكا جمارك اقل إيه لدفع وديب أمريكا ماله اقل لكسا ديب أمئات ملايين دولارات للتواقم سلاح اقل تأذابه أو اقل أذبه لكم كم سال على لتحبر حلف قبلة أتلانتيك نيتو مال 4 مايو ديب أرد لاتيفيا تدريب عسكري أمبتيا اللي أسرم إلا تصنح تدريب حد 5000 عسكري وزياد 500 لتفناتا سلاح للأشارك كم سلتو قيادة نيتو هتأمرو لا قيادة هدف لا تدريب مقدرة عسكرية أنفار اندمزنا دي مقابات عداوة خارج إده لا ود كم سلتو حبرو مناتا اللي تدريب اللي كفلنا إلى نيتو دي بروسيا جقد اقلي ده ودي له حركات عسكرية اقلق بقى كم سل قدر محللين سياسة الحبرو لا حلف ديبا مفقار صحاي أوروبا ودي لهلا حركات عسكرية سبب مشاكل أمننا إلى باكات قاب كم سال هلا لتحمي من سنة كل ألف عسرة وكل ألف تلال هلا حرب يوكرين اصحباب نيته لسبب كم سالتو لتهدق نيدنغو بخبر جمهورية قبلة أفريقيا وجابان دي بطورات مجالات طاقة وبزحلي لتركب معادنات اقل السادية كم سلتو اتفقيا وزراء خارجية كل الى دولة يوم 5 مايو دي مدينة بروتوريا دي با ودوه دكتوم دي وفاق اقل بتحون لقدرو لا اتفاق اقده دي بتعديم بزحلي لتركب معادنات ومتبادل سم مقدرات لركزة كم تلا وزراء دي با ودوه مؤتمر صحف حبرو الى اللي بتحت له اللي اتفاق دي بعلاقة كل ألا دورة دور سني كم سلبا دي شرحة ولوزراء اقل شفاق فعاليات لا كم سل كدمه أكدو علاقة تجارة قبلة كوريا وجابان سنة قيس كم سل هلية تقارير اتلحبرو سنة كل ألف عسرة وحمس قبلة كوريا دي بجابان حد 6 بليون دولار ارتواقم تسدير ودقت هلية جابان هي دي بقبلة أفريقيا زياد كل 1 بليون دولار لعو لفريات كم سل ندقت للتفقطو قول يوم السيد دوليل على أخبار دين أتمم أرس أخبار ندى قمنا بالصارح منكم سامن مدارس أقليم مقب رسمة تتسدد مدرسة بوردين أقردت مشاركة والتلالا يدب عقل تعليم دور عبيد تقدم كم هليت شرحا فرع وزارة عافية تقليم قبلة بحر كيح ديب أبصار دافعوت حمامات تقع محاضرات هباء اتحاد أوروبا وسوق جمارك أمريكا بليس كم لهيبتو حزراء ديش حلف قبلة أتلانتيك نيتو تدريب عسكر والدهلا جمهورية قبلة أفريقيا وجابان دي بطورات مجالات طاقة ومعادنات قبل السادة اتفقيا قل لما تابعتكم دي بحمد قل يوم سيد دولي على أخبار كما تعد وخارج دي بلا

0: واللي هو دي بوكو بفقركو قل يدي يكون بعدهم كمان قل يدي يقول اتفانيهم انت ان شاء الله
1: حد قاد دي بأمان لأتن كبد جقر علم شام ومقهفلة لترأديبا حداس مسلسل حد قاد
2: يختم بلس يختم شفتيت انتم انا مثلي قومات
3: لمنا قلقتنا مسلل
4: فتيكا انبلكا قد انبري يقدرني من كلفنتين قلبوني
2: قلب ببلينا عليك

0: اسمعك اسخه بخمي دخان علي
1: واي كمي انت هنا قال عشان بالله حوي
0: شم زي بالكاترف افتعد مس انت لك خسيت خلي
2: تو ساقيت لي حنطال زعد مزي ابط حلي لني انا خسس استلاخو فتيمه تاجي كات فتيمه
0: كان معركه جاي بلسي حيلن بطريا
2: انت هذا ولا انت ازغول لنا نغركو
0: كمي يقولوا حسر سبي بجخه ودي سبده بخمره واغيو
2: بينا بيلو بفلا يسخاتكم ريخا ارميهم نهزبي بزغلغلكم لو معرب وا يترفدو امدر العالم اما قبركم كان صح
0: صدا خابر شيخ وانا احنا مكونات بوليس نايدر جنبر كم كل مويا ممهرنا حكمنا بوليس نتون مويا سلازخونه سرحنا قتلنا مش معرب وكدا
2: انتيتو بلزي منجست زي كنتوتكم سحنطال كنتيتك
0: اري كله لكعن ملكعن كسمعوا
2: هووا مس كبرتك زي كي بعدك واردن دي
0: لا لا لا لا لازم ما قدني يخرخ وزلني سلام انت هيك مزنطلني كاب افخ رخبالني
2: انت شامبل تحاسب كان ابجك اكو زبال وا ازي مس حاجه ترى مس معركه زي كي نغرسي افك تكبت نورن دي وا نقول كل كيت
0: اي يخال ليدو
2: يخبال كدراي لازم ما خذ نعقد راي زلك وا اسمع اندو شامبل انت شامبل زبل مصوع سيلو مسي يلن كمي كمي مالتي
0: كم هلا ودع الله انت تصاوعي تغيرن بل
2: هو
0: انت معرك ابوته الله شامبل مالتكو كابيتان مالتي
2: اسمع اندو شامبل حج انسي بوليس تزقطرسي انت اي معرك انت وهاب
0: ليش لو معرك سي متوصر كادو
2: هي انت اي دي
0: نسخه ده حركسه
2: انا هذا جنبل هذا جنب
3: وا اتماس دمي منكم ده ابعد ما ورقت معرق زي تصحفي الكاس كنستو تالاي
4: حقا معرق كوش متي بلجانت كابتر اسب زفلي كابلوت سنت مرئي نت باي
3: اوي نايسب نغير ده اخوي نمبر انا حاو بي ميجرالو ميجريك تتوعيها اوي قولي حق قبلك لي
5: وا ما ينكا بتوعيك يا رأولي هبلاتا
3: تقارا لا يسمروا ويكا بشمو ميجير زي أكل ما تقوعها اللي وسك تقوعها اللي للي عيقر مكب أنا خقادة المرهو تهدر كونا يكون هم كيدا يزبل
4: إزي انت يا رأيكا مسيلك نايدك سبات في اللي بهاريات
5: هاي الرأي إتا في اللي سأبوتهم ويهالو قنا معركاس أبزخونا بوتاري هاتسوعها
3: حتو خان نتصرهم تيخاطب للي
5: خان صبو حجا أنا ودوم نوبو شامبل سكا يخونا أبنات أبيت مرتنا أتي الناس كتوع خلو خسي ستة شامبل حيالهم تباهيلة دي خطوع
4: من بلي
3: هاديم كبلو خطأليها أبعد ما ورقتكم نستزارو بدأمو أب كبون أب بان كبوك أب باتين

إن شاء الله الفضل طابت أوقاتكم من الفضائل الإريتريان، نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. افتتاح أسبوع الاستغلال للمدارس بالإقليم الأوسط. المدرسة الداخلية بغردات تسهم في ضمان مشاركة الطلاب في العملية التعليمية. جهود بإقليم جنوب البحر الأحمر للوقاية من مرض الملاريا. واشنطن تعلن تدمير زوارق إيرانية في مضيق هرمز، وطهران تنفي. تزامنا مع يوم النصر، روسيا وأوكرانيا تعلنان وقفا لإطلاق النار. أوروبا تعيد حسابات أمنها على هامش قمة إيريفان. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. افتتحت اليوم الخامس من مايو فعاليات أسبوع الاستغلال للمدارس في الإقليم الأوسط، وذلك في مدرسة أسمرة الثانوية ضمن الاحتفالات بالذكرى 35 للاستغلال تحت شعار صمودنا ضماننا. وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد ومفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلي، حيث أكد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاهي هبت جابر، أكد في كلمته لأن الاستغلال الذي تحقق بفضل التضحيات يتطلب الحفاظ عليه وتعزيزه بروح الالتزام والعمل الدؤوب، مشددا بأهمية ترسيخ هذه القيم في الأجيال الصاعدة. وأشار إلى أن نحو 99% من الطلاب في الإقليم يتلقون تعليمهم بالقرب من مناطقهم في مؤسسات تعليمية تمتد من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة الثانوية، لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم، خاصة من خلال تطوير الكفاءات المهنية للمعلمين ومديري المدارس والمشرفين عبر برامج تدريبية مستمرة. وشهدت مراسم الافتتاح عروضا ثقافية وفنية عكست التنوع الوطني بحضور عدد من الإقليم الأوسط، من بينهم المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقي التولى برهان. ومن المقرر أن تستمر فعاليات أسبوع الاستغلال للمدارس حتى 23 من مايو الجاري عبر برامج وأنشطة متنوعة تنظم في مختلف المؤسسات التعليمية على مستوى الإقليم من مرحلة ما قبل التعليم المدرسي وحتى التعليم الثانوي. تساهم المدرسة الداخلية بمديرية غردات في تعزيز استمرارية التعليم وضمان مشاركة الطلاب من خلال توفير بيئة تعليمية ومعيشية متكاملة تساعد على مواصلة دراستهم في ظروف مستغرة. وتأسست المدرسة عام 1995 حيث تستقبل طلابا من عدد من المديريات من بينها ملقي ومنصورة وشامبوكو وعلي القاش ومقلو ودقي، وتقدم خدمات تعليمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية إلى جانب مساهمتها في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ حسب الله محمد دور

أن المؤسسة تعمل على توفير بيئة مناسبة تتيح للطلاب التركيز على دراستهم، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة أسهمت في الحد من التحديات المعيشية التي قد تعيق استمرارهم في التعليم. من جانب، أكد عدد من الطلاب بأن توفر الإقامة والخدمات الأساسية ساعدهم على التفرغ للتحصيل العلمي، داعينا إلى توسيع مثل هذه المبادرات لتشمل المزيد من المستفيدين. ووفقا لبيانات المدرسة، تقدم المؤسسة خلال العام الدراسي الجاري خدمات متكاملة لنحو 852 طالبا، بينهم 54% من ذوي الإعاقة السمعية. نظم فرع وزارة الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر في 30 أبريل المنصرم برنامجا توعويا استهدف سكان دار الضاحية شيخايتو بمدينة عصب، ركز على سبل الوقاية من مرض الملاريا والأمراض المنقولة عبر المياه. أوضح مدير فرع وزارة الصحة بالإقليم الدكتور علي حالو أن الهدف من هذه الحملة هو رفع مستوى وعي المجتمع بوسائل الوقاية من الأمراض المعدية بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على مرض الملاريا والأمراض المرتبطة بالمياه خلال موسم الأمطار للحد من انتشار العدوى. وأشار إلى أهمية تطبيق الإجراءات والتوجيهات الوقائية على أرض الواقع، مؤكدا على ضرورة الاستخدام المنتظم للناموسيات وتعزيز جهود النظافة البيئية على مستوى المجتمع. من جانبه، أوضح مسؤول وحدة مكافحة الملاريا بالإقليم السيد دانيال جابريويت بأن موسم الأمطار يوفر بيئة مناسبة لتكاثر البعوض، داعيا المواطنين إلى تغطية أو ردم مواقع تجمع المياه كالحفريات والخزانات المفتوحة، إضافة إلى الاستخدام الصحيح للناموسيات. وفي ختام الفعالية، شدد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي، شدد على أن الحفاظ على الصحة العامة يمثل أولوية قصوى، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في المناطق التي تظهر فيها حالات الملاريا، خاصة في ظل طبيعتها العابرة للحدود. نظم مركز التدريب المهني للعمال في مصوع جولة في 2 مايو إلى المواقع التاريخية والتنموية للمشاركين في الدورة التدريبية 11. شملت الجولة زيارة مصنع العلب وبولي بلاستيك وهيئة ميناء مصوع ومسجد الصحابة التاريخي ومحطة حرقيقو لتوليد الطاقة وسد قحتيلاي. أوضح المسؤول الإداري لمركز التدريب المهني للعمال في مصوع سيد نوكوسي جرماي أن الهدف من الجولة هو تعريف الشباب بتاريخ منطقتهم وبرامج التنمية الجارية فيها. وأشار الزوار إلى أن بعض المؤسسات التي زاروها لها ارتباط مع مجالات التدريب التي تلقوها. تخرجت حوالي 150 امرأة ممن شاركنا في برنامج التدريب المهني الذي نظمه الاتحاد الوطني للمرأة واتحاد الشباب والطلاب في منطقة تخول وبلدة ماعداقة التابعتين لمديرية دقم حري. وشمل التدريب الذي استمر قرابة 4 أشهر أعمال خزفية والعناية بالبشرة وتصفيف الشعر. وفي كلمته خلال حفل التخرج، قال مدير ماعداقة السيد أبو الخير علي أنه من المتوقع أن تنتج المتدربات منتجات تنافسية، حيث أنهن تلقين تدريبا عزز خبرتهن في هذا المجال. وأحثت كل من مسؤولة اتحاد المرأة في الإقليم الجنوبي السيدة سنايت أفورقي ومدير مديرية دقم حري السيدة ماني أبرة المتدربات على العمل لتحسين منتجاتهن من حيث الجودة والكمية. وصرحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة سيدة تخات أسفا ميكايل بأن التدريب سيعزز بإنتاجية النساء وقدراتهن، وأحثت المؤسسات الحكومية في المنطقة على المساعدة في خلق فرص عمل للمتدربات. وفي الختام، اطلع الحضور على الأعمال اليدوية للمتدربات. حفز أهالي وإدارية ضاحية داسي بمديرية بارونتو أعضاء مؤسسة بالدول للإنشاءات العامة والذين يعملون على إعادة تأهيل الطريق الترابي بين بارونتو وتكومبيا من خلال تنظيم برنامج ترفيهي. وصرح مدير ضاحية داسي السيد إدريس دانيك بأن أعمال التنمية التي ينفذها أعضاء مؤسسة بالدول للإنشاءات في منطقتهم قد أسهمت بشكل كبير في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وقال أنه ينبغي مواصلة مثل هذا البرنامج الذي نظموه لتحفيزهم. وقال المهندس طعامي عندي عضو المؤسسة المسؤول عن العمل أن طريق من بارنتو إلى داسي والذي يبلغ طوله أكثر من 25 كيلومترا قد تم تجديده بتربة مختارة مع مراعاة تزويده بمنافذ للسيول، وأن 4 جسور متوسطة وكبيرة الحجم قيد الإنشاء، مقدما شكره على حسن الضيافة. وأكد السيد زرعية تخلزقي مسؤول قسم مراقبة القرى والمشاريع في مديرية بارونتو أن أعضاء المؤسسة قد تغلبوا على كل التحديات، وهو ما يدل على التزامهم وتفانيهم الكبير، مضيفا بأن برنامج الترفيه والتحفيز الذي نظمه سكان إدارة ضاحية الداسي يهدف لتعزيز حماسهم. هذا وقد أكد أعضاء مؤسسة بالدهو في الختام التزامهم التام بمسؤولياتهم تجاه الشعب والحكومة.
بجواد الله فاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قال الجيش الأمريكي أنه دمر 6 زوارق إيرانية صغيرة، واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران، وذلك في مواجهة مسائل الجمهورية الإسلامية لإحباط عملية بحرية أمريكية جديدة لفتح الملاحة في مضيق هرمز، لكنه أقر بسعي الحرس الثوري الإيراني المستمر لعرقلة عملية ترامب. وتضمنت العملية الأمريكية لفتح مضيق هرمز عدة خطوات بدأت بإزالة الألقام الإيرانية، وأكدت الولايات المتحدة سلامة الممر في وقت سابق بإرسال سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبر المضيق. ونفى الحرس الثوري الإيراني سفن تجارية للمضيق خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه على أن إعلان الولايات المتحدة لا أساس له من الصحة، بينما نفت وسائل إعلام إيرانية رسمية أيضا الأنباء عن إغراق الولايات المتحدة زوارق إيرانية. هذا ووردت أنباء عن استهداف عدد من السفن التجارية واشتعال النيران في ميناء نفط إماراتي بعد هجوم إيراني، في حين أعلنت كوريا الجنوبية عن تعرض إحدى سفنها التجارية لانفجار وحريق داخل المضيق. أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا بين يومي 8 و9 مايو، تزامنا مع إحياء موسكو يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، وهددت بضربة صاروخية كبيرة على كييف في حال تم انتهاكه. وأردت كييف إعلان هدنة خاصة بها تبدأ اعتبارا من 6 مايو، مشيرة إلى أنه ليس جديا مطالبتها بالالتزام بوقف إطلاق النار خلال مناسبة عسكرية روسية. وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، يأتي هذا التراشق في ظل فتور الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين الطرفين، مع تحول اهتمام واشنطن نحو التصعيد في الشرق الأوسط. واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهدنة لأول مرة الأسبوع الماضي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وأردت كييف بأنها ستطلب من واشنطن تفاصيل بشأن المقترح. شهدت قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في أرمينيا تأكيد القادة الأوروبيين ضرورة تولي أوروبا مسؤولية أمنها بنفسها، معتبرين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بسحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا مؤشرا جديدا على ذلك. في حين أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي يشارك في القمة لأول مرة أن بلاده وأوروبا ليستا محكومتين بالخضوع لنظام عالمي وحشي جديد. وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون الأسبوع الماضي أنها ستسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين: سنخفض العدد خفضا كبيرا وسنخفضه إلى ما هو أكثر من 5000 جندي. وتعد قمة يريفان الأولى من نوعها في منطقة القوقاز في وقت تعمل فيه أرمينيا على تعزيز علاقاتها مع أوروبا. في الخبر الأخير، قتل 26 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 60 في انفجار بمصنع للألعاب النارية جنوبي الصين. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن الانفجار وقع في مصنع للألعاب النارية بمدينة شانشا بمقاطعة هونان، ونشر نحو 500 من رجال الإنقاذ في موقع الحادث، كما جرت عمليات إجلاء في المناطق المعرضة للخطر. هذا وقد بدأت السلطات إجراء تحقيقات لمعرفة سبب الانفجار. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: افتتاح أسبوع الاستغلال للمدارس بالأقليم الأوسط، المدرسة الداخلية بغردات تسهم في تعزيز دعم الطلاب، جهود بأقليم جنوب البحر الأحمر للوقاية من مرض الملاريا، واشنطن تعلن تدمير زوارق إيرانية في مضيق هرمز وطهران تنفي، تزامنا مع يوم النصر روسيا وأوكرانيا تعلنان وقفا لإطلاق النار، أوروبا تعيد حسابات أمنها على هامش قمة يريفان، إن شاء الله فاضل. بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: حداس مسلسل حدقات.
1: يا اخ تنبلس يا اخ تمشي فتيت انتم انا مثلكم وما تعرفون
2: لمنا قلقتنا مسلل
3: فتيكا انبلكا قد انبري يقدرني من كلف انتين قلبوني قلب ببلينا عليكم

0: ولل وديقكم فقركم اليديكم بعدهم كمان قال يديك لتفانيهم ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهفله للتراديبه حداس مسلسل حدقات
2: يا اختم بلس يا اختم شفتيت انتم انا مثلي قومات
3: لمنا قلقتنا مسلل
4: فتيكا انبلكا الانبري قدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليك
1: حدقات حداس مسلسل من يوم 10 مايو 2016 ديب ايري تي في حدقات

0: سلام كميت علو زي خوركم تعزي وتعتها وزينا سبورت انه زينا زغر والكم ميكال حدكم
1: قطمات البريمير ليج انجليزي تمال سوني بكل تصواتات تقتل اب زمسيلو مانشستر سيتي بايفرتون تعاقيتا كامناي وانشا كلست كتن شراتتن كلا اب ناي بقعد كلو لا زلا تشيلسي بنوتينغهام فورست تدفيرا صبصابو يصعب مانشستر سيتي نتي بارسنال تنصي فازلو ناي نطوي فللين مملاسيان اب كتمال ليفربول بمغاشان صار ايفرتون تصاوتا امناي كن معرفتي صوتا بلست شوتو ناي دوكو تحقيزا سيتي ناي قداما ابري صوتا كتزازو مخلا تحرعرفتي استراي صوتا كن سيتي فوتصن كتفرس يا جميرا ኣብ መበል 68 ደቕ ብጥፋት ተኸላኻሊ ሲቲ ጎይ ኤቨርተን መንገዲ ባሪ ናብ ፀወታ ዘምለሰታ ሸቶ ከተመዝግብን ከላ መበል 76 ደቕ ካብ ኦብሪን እውን ካልእ ሸቶ ብምርካብ ንፀወታ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ክትቆፃፀሮ ኪኢላ ኣብ መበል 81 ደቕ ባሪ ንዑ ካልእቲ ንክለብ ድማ ሳሰይ ሸቶ ምሳ መዝገበ ፀወታ ብዓወት ኤቨርተን ተዛዚሙ እናተባሃለ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ መበል 83 ደቕ ካብ ኤርሊን ሃላንድ ነቲ ውፅኢት ዘፀበት ሸቶ ብምርካብ ካብ ስዕረት እተናግፋ ሸቶ ኣብ ምንዳይ ተፀሚዳ ኣብ መበል 97 ካብ ጀረሚ ዶኩ ብልስቲ ሸቶ ብምዝጋብ ንክለቡ ካብ ስዕረት ኣድሒኑ እቲ ፀወታ ድማ ብናይ ሓባር ውፅኢት 3-3 ተዛዚሙ ናይ ኤቨርተን ባሪ ብልስተ ፀወታይ ዝተባሃለ እዩ ሲቲ ብሓንቲ ፀወታ ድሕራ ከተብቅዕ ምስታብ ቅድሚያ ዘላ ኣርሰናል ዘለዋ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ናብ ሓሙሽተ ብምክፍሑ ግን ተሪፈና ዘለዋ ፀወታታት ኣብ ውፅኢት ኣርሰናል ክትምርኮስ ንሳ ግን ክትዕወት ክትግደድ እያ ናብ ሳሲካዊ ፀብፃ ምትንልከት ሲቲ ድሕሪ ኣብ ወርሒ ጥሪ 217 ብኤቨርተን ዝተቐበለቶ ግፊሕ ዝኾነ ናይ 4 ባዶ ስዕረት ብድሕሪ ኣብ ዘካየተን ዳሕሮት 18 ፀወታታት ዛጌዳይ ተሰዕረትን ዘሎም ኣብ 14 ክትዕወት ኣብ 4 ከዓ መዓለ ተፈላለያ ብሓፈሻ ግን ዛክለብ ኣብ ዳሕሮት 12 ናይ ሊግ ፀወታታት ዛጌዳይ ተሰዕረትን ዘላ ኣብ 8 ተዓዊታትን ዝተረፈ 4 ድማ ነጥቢ ተማቂላ ድምር ነጥባ ድማ ካብዘን ፀወታታት 25 ክኸውን ከሎ 11 ሸቶታት ድማ ተመዝጊቦዋ ይርከብ ካልእ ናይ ትማሊ ፀወታ ዓባይ ክለብ ቸልሲ ኣብ ሜዳ ስታንፎን ብሪጅ ኣንጻር ኖቲንግሃም ፎረስያ ተፃዊታ ኖቲንግሃም ዝመፅእ ሓሙስ ንዘለዋ ናይ ካልኣይ እግሪ ግጥም ናይ ፍርቂ ፍጻመ ፀወታ ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ኣብ ኤሮፓያን ሊግ ምዃኑ እዩ ን8 ተፃወታ ብምዕረፈ ናብ ሜዳ ወሪዳ ኣብ ናይ ቅድሚ ዕርፍቲ ፀወታ ብቅድሚ ደገፍታ ጠፊኣ ዝነበረ ቸልሲ ብኖቲንግሃም ፎረስት ፍጹም

أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي، نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بأهم وأبرز العناوين. افتتاح أسبوع الاستغلال للمدارس بالإقليم الأوسط. دورة تدريبية في المسرح ببارونتو. اختتام فعاليات الأسبوع الثقافي والرياضي بالإقليم الجنوبي. واشنطن تعلن تدمير زوارق إيرانية في مضيق هرمز وطهران تنفي. تزامنا مع يوم النصر، روسيا وأوكرانيا تتفقان على وقف إطلاق النار. أوروبا تعيد حساباتها أمنها على هامش قمة اليابان. إلى التفاصيل. افتتحت اليوم الخامس من مايو فعاليات أسبوع الاستغلال لمدارس في الإقليم الأوسط، وذلك في مدرسة أسمر الثانوية، ضمن احتفالات البلاد بالذكرى 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير التعليم الدكتورة حليمة محمد، وزير ومسؤول الثقافة والرياضة السفير زمد التخلي، حيث أكد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاهي أبتكابر في كلمته أن الاستغلال الذي تحقق بفضل التضحيات يتطلب الحفاظ عليه وتعزيزه بروح الالتزام والعمل الدؤوب، مشددا على أهمية ترسيخ القيم في الأجيال الصاعدة. وأشار إلى أن نحو 99% من الطلاب في الإقليم الأوسط يتلقون تعليمهم بالقرب من مناطقهم في مؤسسات تعليمية تمتد من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة الثانوية، لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من التقدم، خاصة من خلال تطوير الكفاءات المهنية للمعلمين ومديري المدارس والمشرفين عبر برامج تدريبية متواصلة. وشهدت مراسم الافتتاح عروضا ثقافية وفنية عكسوا على الوطني، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالإقليم الأوسط من بينهم المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقي تولد برهان. ومن المزمع أن تستمر فعاليات أسبوع الاستغلال للمدارس حتى 23 من مايو الجاري عبر برامج وأنشطة متنوعة تنظم في مختلف المؤسسات التعليمية على مستوى الإقليم من مرحلة ما قبل المدرسة حتى التعليم الثانوي. نظم قسم الثقافة والرياضة في إقليم القاش وركة دورة تاهيلية في بارونتو في الفترة من 24 من أبريل وحتى 2 مايو في مجال المسرح، تعتبر الأول من نوعها على مستوى إقليم القاش وركة. تضمن التدريب الذي شارك فيه 68 شابا من القيادة القربية وعمال الخدمة المدنية والفنانين إعداد السيناريو والتمثيل والإخراج المسرحي. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد إدريس صالح أن الهدف هو تحسين الكفاءة والجودة المسرحية لتقديم مستوى أفضل في الاحتفالات الإقليمية والوطنية. وذكر المدير

المدربون أو ممثلو المتدربين بأن التدريب ساعد على معرفة أساليب اختيار الممثلين والتطوير والإضاءة والألوان والأزياء والمكياج. وأشار سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاش برفك السفير محمود علي جابرة إلى أهمية المسرح في التصدي وترسيخ القيم الثقافية ونقل التاريخ وإحداث التغيير في العادات، مناديا إلى العمل الجاد لتطوير القدرات الكاملة للشباب من خلال النشاط التطبيقي وتطوير المتدربين للمعرفة المكتسبة. وقدم في مراسم التخريج الشهادات على المتدربين وتقديم عرض فني أعده المتدربون. واختتمت في الإقليم الجنوبي المنافسات الرياضية والثقافية التي نظمها مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي من الأول وحتى الثالث من مايو في مدينة مندفرة تحت الشعار المهرجان الثقافي والرياضي من أجل الترابط الوطني. المسابقات التي شملت المدارس المتوسطة والثانوية ومباريات كرة القدم والطائرة وكرة السلة إضافة إلى مسابقات الدراما والرسم والموسيقى والشعر والمناظرة والمعلومات العامة والابتكار والتصنيع. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كيداني في مراسم الاختتام أن الأنشطة الثقافية والرياضية التي تقام في المدارس تساعد الطلاب على اكتشاف مواهبهم وتوارث ثقافتهم وقيمهم ومعرفة تاريخ بلادهم. أوضح بأن حوالي 1000 طالب من جميع المديريات شاركوا في البرنامج، مضيفا أن العمل الجاري لتعزيز الأنشطة الرياضية في المدارس التي تفتقر إلى البنية التحتية الرياضية. وتم في الختام منح الجوائز للفائزين على المستويين الفردي والمدرسي. نظم مركز التدريب المهني للعمال في مصوع جولة في 2 مايو إلى المواقع التاريخية والتنموية للمشاركين في الدورة التدريبية 11. وشملت الجولة زيارة مصنع العلب بولي وبولي بلاستيك وهيئة ميناء مصوع ومسجد الصحابة التاريخي ومحطة حرقيقو لتوليد الطاقة والسد القحطي العين. أوضح المسؤول الإداري لمركز التدريب المهني للعمال في مصوع السيد نقوس قرماي أن الهدف من الجولة هو تعريف الشباب بتاريخ منطقتهم وبرامج التنمية الجارية. وأشار الزوار إلى أن بعض المؤسسات التي زاروها لها ارتباط مع مجالات التدريب التي تلقوها. يقدم مركز عريتاي الصحي في مديرية هابرو خدمات مرضية لضمان صحة الحوامل والأمهات عامة والولادة في المؤسسات الصحية خاصة. أوضح مسؤول المركز الصحي الممرض محمد علي ازدياد الولادة في المركز الصحي بنسبة 5% عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، وتحقق نتائج جيدة في النصف الثاني من هذه السنة، مشيرا إلى أن ذلك نتاج أنشطة التوعية الصحية المتواصلة. ويقدم المركز الصحي في عفريتاي الخدمات الصحية لمناطق قلمي وماي ملح وعين حريش وأف أدير وملمت وعفريتاي. السادة والسيدات، إلى فاصل ومن ثم نرافقكم بالأنباء العالمية. قال الجيش الأمريكي أنه دمر 6 زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها إيران، وذلك في مواجهة مساعي الجمهورية الإسلامية لإحباط عملية بحرية أمريكية جديدة لفتح الملاحة في مضيق هرمز. لكنه أقر بسعي الحرس الثوري الإيراني المتواصل عرقلة عملية ترامب. وقال قائد القيادة الوسطى الأمريكية أنه ينصح بشدة القوات الإيرانية بالابتعاد عن الأصول العسكرية الأمريكية التي قال أنها تشمل 15,000 جندي ومدمرات تابعة للبحرية الأمريكية. وتضمنت العملية الأمريكية لفتح مضيق هرمز عدة خطوات، بدأت بإزالة القوات الإيرانية، وأكدت الولايات المتحدة سلامة الممر في وقت سابق بإرسال سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبر المضيق. ونفى الحرس الثوري الإيراني عبور أي سفن تجارية للمضيق خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن إعلان الولايات المتحدة لا أساس له من الصحة، بينما نفت وسائل إعلام إيرانية رسمية أيضا الأنباء عن إغراق الولايات المتحدة زوارق إيرانية. هذا وردت أنباء عن استهداف عدد

من السفن التجارية واشتعال النيران في ميناء نفطي إماراتي بعد هجوم إيراني. أعلنت روسيا وقف لإطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا بين 8 و 9 مايو، تزامنا مع إحياء موسكو يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، وهددت بضربة كبيرة على كييف في حال تم انتهاكه. وردت كييف بإعلان هدنة خاصة بها تبدأ اعتبارا من 6 مايو، مشيرة إلى أنه ليس جديا مطالبتها بالالتزام بوقف إطلاق النار خلال مناسبة عسكرية روسية. وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، يأتي هذا التراشق في ظل فتور الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين الطرفين، مع تحول اهتمام واشنطن نحو التصعيد في الشرق الأوسط. وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهدنة لأول مرة الأسبوع الماضي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وردت كييف بأنها ستطلب من واشنطن تفاصيل بشأن المقترح. شهدت قمة المجموعة السياسية الأوروبية المناقضة في أرمينيا تأكيد القادة الأوروبيين تولي أوروبا مسؤولية أمنها بنفسها، معتبرين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بسحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا مؤشرا جديدا على ذلك، في حين أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي يشارك في القمة لأول مرة أن بلاده وأوروبا ليست محكومتين بالخضوع لنظام عالمي وحشي جديد. وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون الأسبوع الماضي أنها ستسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا، صرحت ترامب للصحفيين أنه سيخفض على العدد وإلى ما هو أكثر من 5000 جندي. وقال أمين عام الناتو قبيل بدء القمة للمجموعة السياسية الأوروبية المناقضة في ريفان أن القادة الأوروبيين تلقوا الرسالة وفهموا الرسالة بوضوح تام، مقرا بوجود خيبة أمل لدى الجانب الأمريكي. قتل 26 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرون في انفجار بمصنع للألعاب النارية جنوبي الصين. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن الانفجار وقع في مصنع للألعاب النارية بمدينة تشانشا بمقاطعة هونان، ونشر نحو 5 من رجال الإنقاذ في موقع الحادث، كما جرت عمليات إجلاء في المناطق المعرضة للخطر. وبدأت السلطات إجراءات تحقيقات لمعرفة سبب الانفجار. سادة والسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، لكن قبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء فيها. افتتاح أسبوع الاستغلال للمدارس بالإقليم الأوسط. دورة تدريبية حول التمثيل في بارونت. اختتام فعاليات الأسبوع الثقافي للطلاب بالإقليم الجنوبي. واشنطن تعلن تدمير زوارق إيرانية في مواضيع هرمز وطهران. وتزامنا مع يوم النصر، روسيا وأوكرانيا تعلنان وقفا لإطلاق النار. وأوروبا تعيد حسابات أمنها على هامش قمة في ريفان. دمتم في أمان الله وحفظه.

0: ولل ودي بكم فجركم قال يدي يكون بعدهم كمان قال يدي قلت فانيوم ان شاء الله
1: حدقات ديب امان لاتنكبت جقر علم شام ومقهف للتراديبا حداس مسلسل حدقات
2: يختم بالسكي يختم شفتيت انتم انا مسليك وما تعرفوا
3: لمنا قلقتنا مسلل
4: فتيكا انبلك قل انبري يقدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليكم
1: حدقات حداس مسلسل من يوم 10 مايو 2016 ديب ايري تي في حدقات.

سلام كميقني قمزي غوركم تغطاتي مرحبا تيرتي في معافشات غطاتي مرب لسا سبورت ما في اللاي مرب لسا سبورت لومي كانعون استفلالي سبورتاوي تحسوتات زلو ومنوس مرحبا حيزا ناباهم بساعة قريبا لام نمكتالكم بغرم نعدم فلما قلنا مربنا بيدر فغن فيلم

كم يتصنحكم زي خبركم تعزبتي بزاها تستمعوا تصنحكم الدرفين هلوم سومون مدبنا فليمنا لنا انا بزغط المدبنا مسنسكر سيعي باتر على هذا المدب ليلة سبورت يكتكون عبنا يلومي مدب ليلة سبورت نأب عودة أتلتيكس نلعلي عسر عامت نزغوين جناون زغوي زولو أولمبيكا و أتلت نقوسة أملسون ود حكيم زلالي تحستويك هلو سنعمل كتال